بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مواهب النافع في مضاه السافع. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. واجعل هذه الأمضاح جالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى السعادة الدائمة، وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرأت أو كتبت أو نزل إليها أبدا. آمين يا رب العالمين. واجعلها مما تغنى بها الحور العين والولدان في الجنة التي وعد المتقون، واجعلها من حب الشكر إليك وإليه عليه الصلاة والسلام. بسم الله ينمو لحي بلا مناهي ولا انتهاء. بسم الله ينمو لحي بلا مناهي ولا انتهاء، حمدا لربي خير مربي قد رمى قلبي بالاقتداء. لحو سكوري بلا كفور وهو نسيري من فداي. لحو اقترابي بلا اغتراب لا خدابي مع اعتدائي، لك رضائي لك ثنائي لك التجائي مع اعتدائي. يا من صفاني يا من حماني عمن جفاني بما حدائي، أصبر ستوري أصلح أموري كشر خيوري بلا كدائي. يا من أجاب من سجاب هب لي إجابة في ظن دائي. يا ذا الجمال يا ذا الجلال يا خير والي شف لهائي. يا ذا الوحود يا ذا الوجود كن لي بجودي بلا انتهاء. شافي وصولي بلا خفولي ليجد بصولي جميل ردائي، عبدي تلاوة مع الحلاوة عبدي الدراية لدى الأدائي. أصلحت حالي بلا ارتحالي بهدي عيالي بلا بكائي، لإقبال متابي وأحمي جنابي وصنابي جيد زكائي. خيني الغرورة وامحو الغرور هب لي نصورة مع اتكاي. قل لي نوالا ينمي كمالا يا من تعالى عن صركاي. زدت هدايا قط هدايا
لي برضاي دون سكائي يا خير مغني أغنى بمني عليه أشني بلا غلاي لك ذكوري عند ديوري يا زلخصوري بلا جلاي يا من كساني يا من سقاني يا من حماني عن الخلاي أنت مرادي أنت عمادي نوه فؤادي يا ضيائي زعزعت عيبي أزمت ريبي طهرت جيبي كالأصفياء أنهيت سيري طيبت ميري كني بخير كالأتقياء يا خير محي كني برعي وخير سعي كالأزكياء عبل استقامة حين الملامة هب الكرامة بزي اللواي بزي الجمال بزي الكمال بزي المعالي بزي الدواء بزي العباد بزي الإفادة بخلق عاد للأولياء بزي النال ليش القتال مرض الرجال كالأسقياء بزي صحابة ذوي الإجابة جال الكعبة ذوي الضياء بزي الحروب جالي الكروب نور الأريب ما حرياي ذاك المنير ذاك البصير الغوصير بزا الصناعي لو ختابي بلا عتابي ولا حيابي ولا عناي خير البرايا يا ذا المزايا يا ذا العطايا.

نوير في نعي فيك أقول ولا أقول فيك أقول بلا فناي عني جزاك رب هداك فوق مناك يوم الجزاء جزاك ربي يا خير حبي خير محبي بلا ارتزاء إني الخديم حيث أقيم ولا أريم ذا الاتزاء أنت مجيري من الغرور ومن غرور داعي شقي شنت مكاني زيت أماني هبلي زماني بزي البقاي أنت سلوكي إلى المليك ما حلفوك موطن نقاي أنت الجميل لك أميل أنت الرسول

أنت السبيل بك الوصول لمن ينيل خير صراي أزبت عروي أزبت خيي كملت رعي.

يا ظل الجميلة يا ظل الفضيلة أنت الوسيلة لذي القضاء فيك سكوني إلى المدينة بلا فتوني ولا انخداع خير العباد باب الأيادي نور البلاد أصنع رجائي أزبط غمي ما حوت ظلمي لجد بعلمي داعي نجائي أزبط فقري لي سنت سري من غير مكري ولا هجائي زكيت نفسي فككت حبسي أزبط لبشي زبط غطائي سنت جهاتي زيت هباتي أبقيت زيتي مع العطائي لك رجوعي مع جموعي بغير جوعي ولا خطاي لك دفاتي يا ذا صلاتي لك دفاتي يا ذا صلاتي مع صلاتي مع صنائي عنك رضيت بك نجيت كما أغنيت عن الحناي لك امتداحي يا ذا الصلاح يا ذا الفلاح يا ذا الغناء فيك أنادي كل البلاد لذي العباد بان الغماي فيك محوت ما قد جنيت فيك ابتغيت خير نماي فيك صابي فيك إيابي بلا اغتراب لك انتمائي زعصفت عابي حط جنابي بلا كابي ولا هباي يا خير ماحي محا جناحي مع المصاحي وقت الصبائي أنت حبيبي يا من حبيبي بلا عيوب ولا سباي يا خير واعي يا خير راعي يا خير داعي لذي السماء صلى عليك بمن لديك مصن عليك عند الرماي عليك سلم دئبا وكرم من بك عظم هل اعتمائي بك أقود بك أفيد يا من يسود زي اصطفائي زي العقول نهج الرسول ما حي الخفول ما حي الخفائي زي زكائي لذي البهاء ما حي الخطاء ما حي الجفاء ذاك المطاع ذاك الشجاع به يراع ذو الإباء ذاك الولي ذاك النجي ذاك الشفي ذو الاتباع ذاك الحسيب ذاك النصيب ذاك العجيب بعد الحباي وهو النفيس فلا تقيس وهو الرئيس للأنبياء صمت الصموس رأس الرؤوس خير الأنيس للأولياء شفا الصدور ضياء الدور بدر البدور بعض الضياء غيث صكوري ليس كفوري نافي

جماعه خابر تخيل ان رام علما او رام ظلما او رام ظلما باغي اللقاي فذاك يهدى وذاك يهدى هو يردى ذاب صقاي هادي المجير نور منير رئيس بشير لذي اعتداء حام نشير داع بشير ليس نظير لذي اعتداء مسكن لساكن بسر لباكن مسغن لحاكن وزين داي منج لصالك منج لناشك يا لحوالك هزي تغاي غنى فخيري جبرك شيري شيت حقيري باغي وقاي وهو الجلي وهو الخفي هو النجي لذي البقاي هو الخطاب

تبغى يا حورو بعض القضايا لو ختامي بعد ما تبي من كل عابي مع المضايا لك خوارق مثل الخلائق ليست لسابق ولا لجاي من هالشراف شيء يوافى عما يخاف بعد التجاي خير البرايا زدت البرايا لذي الخطايا رمت النجاي أنت الكريم أنا الخديم درا أديم فيك ثنائي رمتم جداحا يعطي فلاحا هي في افتضاحا مع العناي إني بمدحي عاينت ربحي قدحا ونجحي مع البناء لكن عجزت عما التمست وما مدحت كالنبلاء غار مدادي حار فؤادي عن مخيالي للبدلاء وكيف احوي مدح لمحي والمحموي للعقلاء لكن انادي كل العباد الى عمادي بلا جلال يا اهل بري يا اهل بحري وجوه لبري بحري صغاي ما حي العيوب مبدي الخيوب ملغي الجيوب من التقاي مزي الايادي مرضي العادي مغذي المرادي مع الرغاي مع الرضائل مغذي الفضائل محيي المنازل بعض العفاي نعم الحبيب نعم القريب نعم اللبيب مع الخفاي حمل

قرش فضل فضل ولا والنفع جاي جال النوائب مبدي عجائب نافي مشائب بادي الوهاي مصدر الخيور إلى الخصور بادي النصور.

ظبي يكلم باب يسلم طير يعظم كسيد هائي سرح تشير غيس يفور بير تفور بلا رشاي جزع يحن له يئن زيب يعن بلا عصاي خرحاس فقراي من هنا أسرى بالجسم جارى بلا افتراء أكرم بربي أسرى بحبي ليلا لخربي مع البراي خبات يسري من بعد تحري وديما بصري في الأنبياء صورة الأمين مع الأمين فوق الأمين بلا صفياء ما حض أفضل جلال أفضل جمال بالأتقياء قد قدموه إزواجه واحترموه ذوي نقي وزاد فيهم وبان عنهم وسين عنهم بعد ارتخاء قطاب ليلى قصب نيلى خرفا خصيلى من ذي البقاء قد جاء بميري لأهل الخير وباب الضير أهل الصخاء هذا الكمال فاق الرجال جاز المجال بالاعتماد نال جلال نال جمال ممن تعالى

سروري باغي سروري لرجل عشاي لهم تداحي بعض نجاحي عند الصباح وفي المساء صلاة ستة بمرح ستة تأتي هبت مع تساي عليه صلى رب أجل ففاق كل في الأتقياء عليه سلم هو الأمر فقم والأجر عظم في الأزكياء على العتيق باب طريقي أخي الوسوخي.

خير رضاي منزل بقائي على الغريب ليس الحروب رضا المجيب مع ارتقائي على الصحابة ذوي الإجابة يوم الكعبة رضا صنعي نعم الرجال لهم مجال نيلو ونالو وقت العناي رضا الجميع على الجميع يوم الخصوع يوم النداء أرباب خيري أرباب ضيري لباخي ميري أي اعتداي كل سجاع لو اتباع لو ارتفاع وقت الرفاع نعم الكمات نعم الحمات يعدنا مات بلا اختفاء بما فوت وما جفوت بهم نفيت ضيف تراي تلحو لغيري أعضاء ضيري بأذن خيري ما حي تراي فوط أمري لمبقي عمري مع أهل بدري بلا امتراي إني أقول ولا يميل لمن يسول مع الجراي يا ذا الجلال يا متعالي يا خير والي أجب دعائي صلي وسلم على المكلم حضور يا هاشم وصنعائي على الرسول باب الوصول لنيل صولي أحمر عيني صلي دواما وزير سلاما واذكر خلاما لي وبنائي يا ذا الإرادة يا ذا الإفادة قلل صحابة لي باعتنائي قيم اعتداء زني اعتداء زني اعتداء بلا عناي صفي اختفائي بلا جفائي طيب عصائي طيب غدائي يا ظل وجود.

0: قل المرادي يا من فادي بلا كراي هب لي بروري خيني الغروري يا عبد السروري لكل راي واذكر خلامي وحمر كلامي بلا ملامي ولا امتراي سد لساني نوير جهاني صفي اماني وزيد برائي زحزح ضيري لقط ميري فلتكفي جوري لمن يرائي انقص عيالي من الضلال وبالحلال قل صراي قني عتابا قل للكتاب واقبل معتابا يا ذا الصراء يا خير ربي خير مربي طيب قلبي دار ابتدائي يا خير ربي خير مربي طيبت قلبي بعد ابتدائي يا خير ربي خير مربي طيبت قلبي بعد ابتدائي صلي وسلم على المتمم وكل عاصم بالانتهاء صلي وسلم على المتمم وكل عاصم بالانتهاء اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفره بهذه المنظومة في كل وقت وحين أبدا وهب الناظم هاي ربك الأكبر في كل حرف منها وهب لكل من يقرؤه سعادة الدارين آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: ماذا يفعل من باد ومكنون رمنا سكون لذيب الكاف ونون ماذا يفعل

ديق عمير عن أرباب في أبد وأتجيب وأجل الخير ممنون إلي قد دوسا بين وسطاني حن الملاح وأنا أفعال مجنون وجد وهيلو بشر شاقد من لبن نتانا بمبرود ومسنون سنت القصائد للوخاب أذكره بأول الشاق ما قرفاق مسنوني حلا في القادر البري ردد هنا وجادني بعشيش من فملوني نجد متقدا ووشو كرم وقبل أن قصص وادي وسنوني يا الله يا قي يا قيوم غص بيدي وصم جنابي بسر منك مكنوني أنت لابن لسي يبقي وقايتها فلتكني كل مخلوق يخاصيني نجدك اليوم يا من كنت لي كرما يا مغنيا جده بلوى ينسيني أنا الكلمة التي تؤتي بلا سبب يا قرصة من صفا كل بدافيني سفتني يا ابن افق بسكنت به استابت النون قبل الفاء وسيني سفتني هم فق

كتب في البار أني لا أمد يدي إلى نظر عبيد الماء وتيني انت من بيبقشك نبيه دنيا وغرابة صحيحين وتوتيني للآية جل يدي والقلب ما بلنين وتقل وقما جل سليتين للآية جل يدي والقلب ما بدنين وساقي فوق ما هند سليتين ليرى في البلد.

يقود لي كلما هو بلا سبب أكرم به وبقير شكري يحييني آسني وهماني من هدايا معا ومن مريد رجيم كان يحويني نم الأبد الأزيم ما تجر به أجرني وقراقني بتليني هني جلاس لمن كان تحوقني وبالهدى جل لي حقا بتبيني ما قوم بلدي كانت تسلسلني ولي عين

توجه القلب مني بشكوري لها بقمة المصطفى وصوف يقويني حلي سلاح بدرل بجملته وجادني من تجريبا بمحسوني ليهد بكونك وغاب المنايا معا يا خير مهتن بإيتاء المقاصين يلا يا رحمن سقراني ما هي دون كسب قير مشهور يا قير بر ذهيم عبل عبد قسام الله يعذب في بالمواثين وجين والدتي ووالدي كرما وعن يشيما قيرا بدم سيني هلا نبي سلم دخلين بالهنفاء يا من كفاني هدوا كان يغسيني لك سنا وردا.

وجه الذي أرجو بلا كلف وكفى أني يفجرا تلاقيني أن القدر الذي لا سيوجده فر البقار كليق لدى حقيني لير البقار كمن قتل سندا سما وبكما وهميا كالمجانين دعوتك اليوم يا قهر يا ملك يا من سكر له والحب يلنيني يا قلم القنيل لا شريك له في الملك.

يا مالك الملك يا من جل خن ولد ادلي سبيل فجطرا وشانيني وجه لي اليوم اثارا فلازمني وتقبلي كل

ورارني كل عقل كان يقليني هو القادر لا سرطيا يواصلني إلى مرار دواما كل معيني وجرب سنوات

بتيوال جسبها لسولة دونانا يا قير مخن برمب قد يقليني بتيوال جسبها لسولة دونانا يا قير مخن

من يتقبل وسيد سجري وسيد مددي ويا سكر يا بصرة غورك العين كوجه الذي دلاه من حمل وبالمخال وكل سيدك فيني كفيتني شمعا والحر يمسي قبل وبالكتاب الأسين

لقير سقرا وقيرها من كل باب النار والقز والقصران والسنار وس

من ظلما قبل بجائه وقدت للأمان ولسوايا ينتهي ديق زمان. وهو المنيب والقريب والرقيب وهو المجيب والمجاب والنقيب وآله وسبي وكلي بسورة الكهف ونور كلي.

يكن بأبخ وفر لوالدي وفر لجميع من بالتعلق بفتل ياتم وارداني ساب الكلام ثم هن نازم يدع نزم ربي عيسوان واغفر لكل مؤمن ومؤمنا وقتلهن لسكر مدمنا واغفر لكل

والساب وزاد ألم بغير توجين إلي أبدا والتقني إلى الجنان كبدا وانصر علي بركات النمل.

الباب وسرب ظلما إلى سوايا ولتنور كلي وبالأمان وسفائي كلي وانصر علي بركات السجدة.

جبيتني أداه الوقر سل بتسليم بعقل الأمد يا من كفانيا ولبس اللمد هلا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

تلك القرى نقص عليك من أنبائها

غفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون

الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ

أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون

ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم

سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون

المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك

0: لكم نعم المولى ونعم النصير.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الساهدين. yenegi deglu radio khassido online touba mondo bi kaddu gudi bayiko ci studio cheikh mohammed al muntaha cheikh mohammed al basir jangene def ci deglu bi ñu fassiyene and ak

وجنة الهادق المريد ومدفعا لكل هاد المسلمين ومدفعا

ومصلة لسبل اتباع ومدركا لسبل ابتداع ومسكنا لجلب كل خير ومسكنا لدفع كل ضير وسببا لفتح خير غيبي وسببا

ذاتٍ ومنك من بدا وجعلوا دابا أسكن تعلمي وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التفهم

الله سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

أنا محمد الذي لم يولد مثله ولا يولد مثله ولم يخلق مثله ولا يخلق مثله في المآب والحال والاستقبال، وجعلت مولده صلى الله عليه وسلم.

0: ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أكبر متبا شيخ محمد لمن بارا نقسم برم تخو يغل كو في لول موير سيرين شيخ مسرين شيخ مكان نقسم برم يغل لول موير سيرين شيخ جم فال يالا نقسم برم يغل لول موير بارك برم تبا.

0: tuba mondu bi dina wëru world cup
1: wa sallama tasliman wa halama kama lam takum ta'lam wa sallallahu al-haqq min al-haqq al-mubin li khadama bana wa ma laysa yabin علمني ما كان قبل الخلق من كان لي بكرم وتلق لم ينه ذاتي جالب النيران أو جالب الحارين والخسران لم ينهني ضرر نار الدنيا واقتسني الباقي بخير سنيا ملكني ما لم يبح حني وخاد لي بقاه بالمن كرامتي كتاب من رفعني به إلى الجنان مصنفاني مهما ماتا قنا النفوس.

0: بدوني بدلو من موت نفسي وانهاني يدلو
1: ترسي عن الموت بكاء الليل أبخاني الله لوجه الله كفاني الباخي ما مات سرمدا وكفى خادي يسر أحمدا نفهني ولم يدوني ولا يدورني كلين عليه أولا ترسي عن الأمراض والممات بقى واسمي من السماد هل يمني بخوده إليا البيت رافحا بي المرضيا لا شك
0: في كوني بالأمين بالكتاب والأمين لا شك في كوني بالأمين فيه

0: تبارك وتعالى عبدا له وخليلا له وحبيبا له زائرا وباطنا وجارا له وخديما لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والله على ما نقول وكيل وزيد الله تبارك وتعالى ببيت الزلاسة والزلازين والدمائر وأسد الملال أحلى بذلك لكن الله يزد بما أنزل إليك تهية من عند الله مباركة طيبة شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم خائما بالخشي لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين إلا الله الإسلام وسيد الله تبارك وتعالى أنك بباس الأروف لا يموت أبدا وأن الموت الذي كان متوجها إليه في قوله تعالى كل نفس زائقة الموت ما توجه إليه بقدر عزمة ذاته بلا توجيه سيدهم إليه أبدا والله على ما نقول وكيل كتب الله تبارك وتعالى أن بيت الله الحرام ترفع الملائكة إلى طوبى وفي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما أمين وإلا ويدخل في ما هو ما كاتب وأسير في مع جميع الكتب ولم تأتي إلى معني الذي يكون معهم فيه أي المريدين الصادقين كتب الله تبارك وتعالى أن كاتب في أمامه الله تبارك وتعالى مما لا يؤدي إلي مما لا يؤدي إلي المعروف ولا ويلازم ما لا يفاء إلى الله تبارك وتعالى قبل هذه الليلة فيما عنده إيميز كتب الله تبارك وتعالى في الدنيا في الدفء والجلب 400 سنة بعد أزل خط واقف من العاق المبين والله على ما نقول وكيل
1: لي قلت ما فاق به جيلاني عليه رضوان الذي أغلاني إلي قلت ما به أبو الحسن فاق بكلمة نبي الجد الحسن تممت لي بما به تيجاني فاق وكنت لي بالمرجان إلي قلت ما زح زح أن يدرس سرت قديما مصطفى مثل أنس برأني القدوس من كل درس وإن خير القلب جاوزت ألف نفحتني وقلت لي إحسانا ورست في مكب النبي حسانا ورشتني فقه الإمام مالك عليه رضوان كريم السالك نزعني من الوراء باكي القديم علمه بأنني أبدو حديثا ليس يموت الخلق أني أبدا لست أموت دم حياتي من حياة الله الله تعالي لجنان الله يقول لي كن فيكون ما أريد وليس ينحوني شيطان مريض يقول لي ولا يقرب مني إلا لمن شئت بالإذن مني درجتي عند الإله أنتفع وإنني بلا حساب أنتفع يوصل قدتي من أحبني الإله بخير كلوتي ويبكي كل الله إذا كتبت استزارش الباقي وصبح الملائكة باقي بان لي من كل له الولاية كوني لكالك برايا آية بان لي من كل له نقول أن وسيلتي هو رسول رام رسول الله من إلهي كوني خديمه وأبد الله رفعني رافع فوق الكرمات من ابتداء بمرا لن تلمات صدقت غيري إلى الجلال مع النبي قريش أدناني ملكني دنيا وأخرى سمد ما عنده لقتاره محمد يجيدني عند ملك المقتدر كل ولج كل تقي كل سعيد يا جلال يقتدر لا ضد الله وحداد رسول دنيا واخرى وحزمه وقيسول واشهد بكوني رام عبد الله خديم عبد الله يا الهي هاجت خسائري قلوب الانبياء مع الملائكه عند رب الديار هاجت فسائدي قلوب الأنديار مع الملائكة عند ربيا هاجت فسائدي أقل كل من له سعادة وإنقاذ الأمر ذلك فضل الله نعم الله ربي ولا إله إلا الله ذلك

الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وسريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من مسات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يعذروني أعصني الباقي من الشيطان عند ممر وفي الأوتان أعصني الباقي من الشيطان عند ممر وفي الأوتان عبادتي ابتدأت بسم الله وكفاني ثوي الملاهي وجهت كل الحمد والشكر للمالك الرحيم والسكور وجهت كل الحمد والشكر للمالك الرحيم والسكور ذكر

بالله فارقت نصارى جولي وخير قدر بلا تناولي بالله فارقت نصارى جولي وخير قدر بلا تناولي إلى النبي وجهت قبل في الدري ما قد كفاني العدا كالكدري للمتبا وجهت في السفينة قبل سنة يخلد في المدينة أقلت خدمتي لدى كناكري للمصطفى الماعي بلا مناكري هرب مني قبل فيه كرم بسا بارسي ولسواي بسا ملكني

أغبطني كل ولي إلى النبي وجهت عند بافلي قبل بما أبي أنار مغفلي العلم تغى وجهت فيك ملبسا ما قد كباني يعدون بسا شق على الشيطان عندك لوى كوني قديم من كباني البلوى يسوق سرمدا لغير الله ذرا ولا إله إلا الله.

مخامتها لخير ربي ولخير المنتجب يساق من سعد فيها واعتجب ردت أعداء الإله والنبي ولا يزال مفقدي بمسنبي يغاديا خدا وبيه ربها ولسوا يكن كلب نبها يندم في الدارين من عداني بعدل باقين فدل عداني من خير بسر ومن الشيطان عازني من جاد بالأوتاني أعمد مغني تعالى أنسنا وكان لي بكل سوار وسنا أعمد مغني تعالى أنسنا وكان لي بكل سوار وسنا كاتبت في البر والبحر وفي الشمر والجار ما لا تلوى فيه

كريم لديك يا باقي مزيد لا يريم يا ربنا صل صلاة بارعة مع سلام بالملا مشاريع

آلي ومن المداد قدل ما ساء يا مالو وجه الإنساء يا ربنا صل صلاة طائرة مع سلام لداك قائرة على الذي أعطيت أقلامي مسمى بأبيد الكلام سيدنا

سائر مع سلام فرداك سائر على الذي أعطيت آخر تاجي بقدم الأمة إلى أوتازي سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل ومن القرات زين وقد القرد يا من كفاني وعداك والمرد يا ربنا صل صلاة راقية مع سلام بالمراد باقية على الذي خدمته قد اخرجت مني عيوبي مع فخرجت سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وقد

أمري من المكر وأصلح أمري واجعل فؤادي مدينة العلوم النافعات إنك الموت العليم واجعل

الليلي يا ربنا صل صلاه جامعه كل جرعات ذات قهر القامعه ما سرى من نور لا ينختم.

مسلات عاقلة بيني وبينك درات جاهلة يا ربنا سل سلات عاقلة بيني وبينك درات جاهلة ما صلى من جالب لما ويب مسلسا لخيرنا ما لا نويب ما صلى من جالب لما ويب مسلسا لخيرنا ما لا نويب على وتيلتي إليك مدى والله

0: زاغبا بكل در ما انسانا من زاغبا
1: لنا زاكنا الورب الوزايا مغنيا
0: قد كنتني بتعوسها على الذي بيت خود للقرد

من تعالى أرسل أن يسل كل سائر وسلام مع سلامك على المصفى من قاد لي موجل كل مدفع سيدنا محمد والآل وصحبي في الآل والمآل اكتب له في كل ما مني صدر من خدمنا

يا عاد إنك السمد يا رافع السماء من الغيط علي بك العاد سيد الأعظم وجعلك دعبتي يا قوة لو وسعينا يا شدري لسلاة بسلام

الأمور يسلموا من كل ما به تجوز الأمر على النبي والرسول أمدا والآل وصحبه وقت أمدا وجه

البشر يا خالق أنا جعلت خير البشر وجد يا ربي في الثلاثة بمصدر الربع والثلاثة مما يسر أبدا وينفع يا من بيدر لغير يدفع يا ربنا صل صلاة لم يرى نجي

الأرضي الأمس بها ما في كل ملك وبشر يقبطوا من سيد وبشر ما في كل ملك وبشر

فاسدا لغيرنا وسخوة فاسدا. ما سلام زار المفاسد بخيرنا بخيرنا بخيرنا بخيرنا وثقة وفاسدة على الذي بسر مدادي وقل ميسيني نمع عدادي سيدنا محمد ولالي.

الإخراج كمام الإخراج كمام الإخراج والأسفار سيدنا محمد ولا

فوق المنى مع الذي قد جمع يا ربنا صل صلاة تبقى مع سلام لي يقود زبقى على الذي واب الكتاب وإني لا يوجه العتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمال وابلغ يا ربي يوم سبتي وكل يوم لا في علم لبتي واجعل صلاتي آسعي لديه خير صلاة سن يدالي واكتب له بيا بزارات الأعد وابلغ

أي فال شق برفال. لا إله إلا الله لا إله إلا الله أي فال شق برفال. لا إله إلا الله لا إله إلا الله أي فال شق برفال.

0: سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: أدلع.

0: القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله صلي وسلم في أبد على الذي إليك خاد من حبت سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل وفي المعالي. بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yenengi deglu radio khasda online kaddu gi bayiko fi ci Touba Milano ci micro bi sen bokum talib ndongal ndongay kon ñu del ci rek dikte len li nga xamni moy nafilek tay gi di guddi ka aljuma manam kon alxames yi ci guddi tan doxale ko ci tere bu tradd bi di tere serigne soyim bakki ibn khadim rasul moy horudul hayni kon serigne bi wax na ni guddi tay gi di guddi ka aljuma ku ci mëna julli ñaari raka raka bu ci nek jang fatia ak iza zulzilati fil ardi manam fuk yon ak jurom neena suñu bolom dana la mussel ci mbegulum bammel kon ma bamdu ko neena guddik aljuma gi di alxamisi guddi ku ci mana julli ñaar raka bu ci nek nga jang fatia ak iza zulzilati fuk yon ak jurom neena suñu borom dana la mussel ci mbegulum bammel lool nak lu am solo la ñu saytu ko te tewlu ko te di sakku ci yeen ñaan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: ni mu melawat ci sunna si bu don dugup moy suna si donu ci tiñ ba abasi da melni gobbi la yoron sunna da fay ay xiyati xet am ci yu tondu am yu xoot am ci yu reey am ci yu toot cheikh jil yepp la defam dana la jox menn misal tebeski gi la lay misal sunna yi metti duñ ko laal
2: wallahi ta'ala wa barakatuhu ñewar nañ fi tay ci studio khatimatul munajat bil qatti and ak jëm juñ wax serigne balla fali ñang bu ñaarem mu am yene barkelu ci khasid ak nuru darini ci tewayu serigne alassane diouf soldaru khasaiti no ngi ñaan kep ko xamni tewlu nga jang mi yalla na sa borom jegal say bakkar te bañ la ko topati ba fawu ci barkep alquran ak ci barkep khasaiti bismillahir rahmanir rahim
3: barkab si aïssa jenn nurud darain fi khidmatil hami anil arain bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mubarakul ibtida'i maymunul iqtida'i bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi yusalli ala an-nabi al-muntaqa al-musalli alhamdulillahi alladhi yusalli ala an-nabi al-muntaqa al-musalli sallallahu wa sallama alayhi allahu fil ali wa sahbi wa mawalahu wa amara al-amlaka aidan bisalah alayhi zaidan bidhalika ulah thumma ilayna wajjaha al-khitaba takarruman wa anfusan ataba فقمت قائلا مع امتثالي أمر جميل جل أن مثالي يا آمرا بأن نصلي على نبينا محمد باب الأولى إليك مني بشر مقدمة في خدمة الذي القديم مقدمة يا الله صلي أبدا وسلما على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل عدد معلومات ربنا العليم يا من به وهبت لي خير علوم وصلي يا رحمن والتسلم على الذي تقديمه قد علم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهو آية الإله الكبرى وهو الذي ساق لغير الجبرى وصلي يا رحيم والتسلم على نبيك الشهير العلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من يقود لمصل مرة علي عصرا قد تنير بره ولي توسل بسارات القدر مزحزحا لغير نحوي القدر يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل نافي قد سمي صل بتسليم بلا انتهاء عني على النبي ذي البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من يوصل الذي عشر مئة بجايه يا من حمى أن سيئه على نبي إن كان يمحو بحسن سوءا ويوقظ السعيد من وسن نعم شفيع من عليه مئتا فلا احتوى ألفا تفوق فئتا وهو الذي أرسله من خلقه لخلقه برحمة وشفقة وهو الذي لمن عليه ألفا صلى المنى وفي الجنان يلفى يا الله صلي أبدا وسلم على نبيك الرسول سلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من بجايه قبلت قلمي وسنتني عن مرض وألمي ولي به وهبت في عاداتي ما غاب عن أكابر السادات ولي به قد جدت بالكتاب بلا مكارح ولا عتاب وصلي يا رحمن سرمدا على سيدنا محمد يا من على يا من كتابك العزيز سلبا لي ولي عداك طرا خلبا وفي تلاوتي طويت للخيور جميعها عند ممري والضيور وآله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال وصل يا رحيم والتسلم على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من جعلت صلوات النامية أني مسافة سلوك طاوية ولي أمداحي جعلتك جهد كل مجاهد هديت اجتهاد ولي جعلت جملة الشهور لي سواهد مع الطهور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سميا صلي صلاة خط خلد البشر مع سلامك على خير البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقل لجبريل الأمين اليوم مني بشارة تسوق اللوم لا سواي سرمدا ولي جميع أملاكك الكرام إنك سميع وقل بشارات تدوم أبدا مني إلى الصهاب يا من عبدا والتجزي أهل بدر الكرام عني خيرا قل لي المرامى والتجزي أني الأنبياء ورسلا خيرا يديم سكرا وعسلا والترحمنا الأولياء والعلماء والمؤمنين وكفيهم من ظلما وجل كتابك معي حيث أكون يا واهبا وهبت لي كن فيكون يا الله صل ولتسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجعل كتابتي من ظل يومي فوق الصلاة قبلت والصوم واكسب بخطي ما اختفى من العلوم أنت الخبير والكبير والعليم ولتغنني بك وبالمصطفى عن كل ظالم وكل مدفع وجعل توالي في مثل مرشدي وبرني صحي وقلبي أرشدي أخذت ما عني بعت بالثمن بلا إقالة أطبت لي زمن لك بلا شكاية مني شكور يا من وهبت لي مرادي يا شكور وصلي يا رحمن ولتسلمي على الذي بي فككت ولمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسف لي يقظتي ونومي وسغل غيري جالبات اللوم وحركاتي يجعلا وسكنات لك أحب من جميع الحسنات بغير آفة وغير كدري يا ذا البرايا والقضاء والقدر وصلي يا رحيم بالتسليم على الذي بعث ذا تعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي اليوم وبعد اليوم بكل خير واحمني عن لومي وعني يجزي المنتقى خيرا يفوق في الحال والمآل يا خير الرفيق وعني يجزي أهل بدر سرمدا خيرا كثيرا وكتابة احمدا وعني يجزي أهله وصحبه خيرا كثيرا ولتنر بي لحبه وعني يجزي جندك الكرامة خيرا كثيرا قلت للمرامى وعني يجزي الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا ولتزد بالأكملين وعني يجزي والدي والجميع من سره بشري خيورا يا سميع وارحم جميع الأولياء والأمة ولتكشف الذي اعترى من غمة واصغل عداك بسوى ما يفسد نهج نبيك وسن من حسد واصغل عداك بعداك واسرفي قلوبهم عن در ذي التعرف واسرف قلوب المشركين لسوى در الذين أحسنوا معا سوى واصغل عبادك بفعل الأمر لا باقتحام النهي على الأمر وصلي الله صلاة تذهب ما ساءنا لغيرنا فيذهب مع سلام جالب لنا السرور ولي سوى جنابنا يهدي الشرور على نبيك وعبدك الرسول من ليقاد منك رب خير رسول سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجل بجاهي العظيم عندك خطي سرورا دائما لجندك وجل كتابتي أسارات تدوم للمنتقى الذي له شرط الخديم وجل به خطي سرورا أبدا بجملة الأملاك يا من عبدا وجل كتابتي لديك باقيات وصالحات لا تزال ناميات وسرب بها العين والأعداء لا سواي أبدا وداء واجلب بها لي أبدا حيث أكون بلا أذن ولا جوان كن فيكون وصل يا رحمن سرمدا على من العلا قدت به لمن علا سيدنا محمد وسلمي ولا لوصعب وقلبي علمي يا من فؤادي ويدي قد جعلا zarfay kitabika bihi fanjala wa bi hayati tasuqul wajala li ghayri nawi abadan wal khajala wujudtani al yawma wa ba'da al yawmi bima bihi qad sirtu busra al qaumi bila azan wala laghan wala haqad kama kafaytani bihi man intaqad wa li kunta fi jami'il harakat wa sakanat hasanatin barakat wa qutli fi jumlati al aadati فوق منا عبادك السادات وصل يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله ذي التعليم سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآل يعمل لديك نيتي وقولي وعملي زكيت دون جولي وليقط فوق سؤلي والمنى وفقت أهل عرفات ومنى يا من جعلت قلمي لي حجة من أول العام إلى ذي الحجة يا من جعلت لي كل يوم فوق صلاة قبلت والصوم ولي جعلت بك كل الشهر فوق عبادات الورى في الدهر ولي جعلت كل فصل وسنة فوق غيور من أدام الحسنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير وحكيم سميا صلي صلاة مع سلام انتهى لا على من قلت لي ما يستهى بجاي العظيم إنك بلا مكر ولا حساب أو نحو بلا سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآل والتجزي أني خيرا لم يكن لغيره بلا انتهاء بلا سكن واشهد لي اليوم بكوني عبدك خديمه عند جميع جندك والتجزي أيضا أهل بدر عني خيرا يفوق يا عظيم المن يا الله يا سمد إنك الأحد وقلت لي جودك من يوم الأحد صلي وسلم سرمدا على النبي ناسح كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بحمد وشكور وبرضا بك وعنك يا شكور قبلت لي من أسس لبلسس منبها في ذاك عمل لسس يا خير من له توجه الفقير وخير من به تأنس الحقير أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب صل وسلم سرمدا عليه بآله والمنتمي إليه من شعبه والطابعين عبدا ليومك العظيم يا من عبدا أنستني بك مع الكتاب وعبدك النور بلا عتاب لك الشكورية إلى الجنان ولي أطبت نفسك الجنان يا خير من إليه تمتد يد لنقاد منك للجنان الأفيد يا ذا الأراضي والسماوات العلا يا من له الخلق معني يا من علا صلي صلاة بسلام تحفظ بسارة مثالها لا تلفظ على نبيك الرسول عبدك أفضل من إليك قاد جندك سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآل كما به سددت لي لساني وخدتني لك مع لساني يا من به نورت لي جناني وخدت لي زادا إلى الجنان وصلي يا رحمن بتسليمي على الذي قد فاز بالتكليم سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآل وزي به عني والديا يا من به أمري رمم تطيا وجل حياتي له سرورا مؤبدا واسكر لي البرورا وصل يا رحيم سرمدا على سيدنا محمد معطي العلا بك وسلم سرمدا عليه في آله وصابه لديه وهو الذي به جلوت الحالك عن كل سالك وكل سالكة وقاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان ذا إسلام وأزهر الحق ودينك نصر مبشرا ومنذرا كما انتشر وجعل به حروفة المقدمة مقبولة بركة معظمة وجعل حروفها بشارات تنير قلب الذي بها يصلي يا منير وارفع لمن بها يصلي ذكره واجبر له الخاطر واسرح صدره يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بمليك ملك قد سمي صل بتسليم على المملك سيد كل بشر وملك سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآل يا من به لي قضيت أربي وخذت لي به لسان العربي وخذ له حلاوة وقوتا يا من بلفزي أخجل الياقوتا وبي كتابتي له قد ما يزيد مسرة لديك يا باقي مزيد يا من مدادي جعلت كدما ممه قد شيد من قدما الصلواتي جعلت الطاوية عن المصير لرضاك حاوية به وأخجلت السيوف والرماح بما به مدحته يا ذا السماح إلا يقط بركات الله يا من عصمتني به من الله ولي بالرحمن قد جلبتا نفعا بلا ضر ولي غلبتا وبرحيم كنت لي بلا حساب يا جاعلا كليتي خير احتساب فصلي أني أبدا وسلما على النبي وليكن وعلما يالله صلي والتسلم في أبد أني على من لك قاد من عبد سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآل وصلي يا رحمن والتسلم على النبي ورسول سلمي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآل وسق لغير بدني وروحي مكارح الدارين يا مريحي وسق لغير ما حويت مفسده ولا توجه للعداء والحسد وجل عقائدي وقولي والعمل خير مسالها وسقلي الأمل وفي الذي ليطبيح هبلي ما لم ينل حسالهون قبلي وصلي يا رحيم والتسلم على مفيد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل يا من معا توجه الحساب لي أبدا وصرت ذا احتساب يا رب لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك شهدت لي ربي بانشرافي عن المبيع منك احترافي وحلت بيني وبين الدر وجدت لي منك بخير سر لك شكوري على أثماني يا مالكا ملكتني زماني ليس ثناءك سواك يعصي يا قائدا لي المنى يا محصي بسم الله الرحمن الرحيم يا الله صلي والتسلم سرمدا أني على خير البرايا أحمدا وآله وسبه وهبليا سرا به يغبطني من قبليا وصلي يا رحمن سرمدنا على خير نبي ورسول قد علا سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل وهبلي اليوم وبعد اليوم اسمة كل من سقا واللوم واصرف جوالب السقاء والملام لغير ذاتي يا حفيظ يا سلام وصلي يا رحيم والتسلم على النبي الهاشمي العلمي سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل والتقني مكارح الدارين يا كافي النارين والعارين وجل فؤادي لك يا باقي أحب من كتب قد أنزلت من الأحب وجل كتابتي إليك قائدة وجل حياتي للنبي فائدة وجل به بعد صلاة وسلام علي قد تجاليا كل زلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم وخبير سميا صلي صلاة سيعد بشري مع سلامك على المبشر سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وجل حروفي به خير ظروف يا خير من نادى وعبد بحروف وجل حروفي معجزات أخرت وخير خيرات لديك أدخرت وهب لي اليوم به كن فيكن في دفع والجلب وطيب لسكون بغير آفة وغير سلب في أبد ولي معادي يخلب ولي الصف مالك أنفاسي يا كافي الأعداء والعفاس يا خير منزل وخير رازقي يا حافظي يا منزلي يا رازقي صلي صلاة سيعد بتوسعة على النبي ورسول ذي السعى سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل واشهد لي الدار بأني شاكر لك على مهازو والمشاكر وأنني لست أرى سواك يا جاهلا هواي في هواك وأنني إليك بالمختار صرفت كل سنت لمختاري وسرمدا عني يصلي بسلام عليه في الآل مع شب سلام وصلي يا عليم أفضل الصلاة مع سلامك على كافي القلاح مسحتحا جميعهم لغيري وذلك الشفيع أذن خيري سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل وصلي يا خبير أنفع

في الحال والمآل وهب لي اليوم خوارق تدوم بخير مكر إنك الباقي القديم والتقني السخط والخرورا في كل شيء واكفني الغرورا وليبدع الذي تفرقا بين الخيار كرما والتفرقا بيني وبين كل جالب إلى غير رضاك والتطيب للإله كفاني القادر والمقتدر ما حازه من الأناء القدر نفع لغير جهتي ما ساء كاف كفاني كل من أساء فرحت خير الخلق تفريحا يدوم إني له حب وخل وقديم يسر للقدير ما تعسرا ولا سواي والهدى لي فسرا كرمني الكريم والمكرم وغادني بذكره المكرم واجهني جمال باقي النافع وانقاد للبقى مع المنافع نزع للبركة المقتدر ولجنابي ليس ينحو كدر يالله صل ولتسلم سرمدا على الخليل والحبيب أمدا وآله وصحبه وكوني لغرضي بلا أذن يكوني وصل يا رحمن ولتسلما على الذي به يبايع العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم النزم على رضاك يا مزيل الكزم وصل يا رب الورى وسلم على سراجك المنير السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واختر لي اللهم في عقائدي والقول والعمل أنت قائدي وارفع جميعها بغير الرد ومنتي ما سأليك الكد وجعل تحركي مع سكوني مثل عبادات ذوي التمكين وجعل رضاك أبدا أنفاسي بلا أذن يا ماحي العفاس وجعل كتابتي ككل مرسلي يا من وهبت لي أجور الرسل فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي بمعجل النفر يالله صل ولتسلم سرمدا على سفينا البشير أمدا وآله وصحبه وعلمي قلبي بجايه وكلي سلمي وشد لي الدار بعني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن وقد به لكلكلي وقلمي خير العلوم يا مزيل الألم يا من جزاؤه العدا أنساني وضرهم يا واهب الإحسان صل صلاة ولتسلم بسلام على الذي هدى بأحسن الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه مقدماتي لديك سرمدا معزماتي وصل يا رحمن ولتسلمي على الذي به كشفت ظلمي كما به معوت ظلمي والحجاب وجدت لي به بأحسن الإجاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واسرف قلوب من قلوني لسوى ما ساءني يا من كفانيهم سوى وإيش الشيطان والخبيلا مني وهب للعلم والقبولا وجعل عبادتك عندي أحلى من خيرها يا من لديه الأحلى وجعل به عبادة عظيمة لك حياتي ليبت عظيمة هب لي تعظيم جميع حرمات الله يوقفني الشقاء والندمات واجزي جميع الأنبياء ورسلي عني خيرا يا منيل العسل وذي الصحابة خيورا عني مع الملائك معا بالمن بعد صلاة وسلام ورداء عليهم وعنهم وقل للغرداء قل لي كوني فائزا سرورا جميعهم ولتكفني غرورا وصل يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله ذي التكليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واصرف بجاهه لغير كل ما يجر لي شقاوة أو ظلما وصل يا الله صلاة بسلام على الذي له جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي اللهم في الفرد رجب يا من يقود لي به على عجب بأنني عنك رضيت جدا وعن سفيء قد أذال الكدا وأنني عبد لربي وخديم للمنتقى الذي السيادة تضوم وصل يا رحمن ولتسلمي على البشير والنظير العلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الرحبة فيما ترضى ورهبة عن كل ما لا ترضى وصل يا رحيم ولتسلم على الذي تقدمه قد علم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه شهور وسنين لي شواهد وذر لي الفنون ونور الإيمان والإسلام مع المتم بي والأقلام ونور الجنان سدد اللسان يا من له الذكر والشكر بالحسان وتب على كليتي والطهيري جميعها والقلب مني مهري
واجعل قلامي ومدادي هاديا هداية للعقلاء عبادي واجعل بجاه المنتقى عاداتي فوق رداء عبادك السادات.

أمين يا رب الورى بلا قدر أو آفتن يا من به يجري القدر وصلي يا أهد سرمدا على سيدنا الذي رفعت فعلا سيدنا محمد والآل وصابيه في الحال والمآل وليهب توحيد كل مرسلي وكل شاهب وخطي عصلي وجعل كتابتي إلى الله أحب من كل قط وإلى الماهي الأحب وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا وصلي يا لطيف والتسلمي على النبي ورسول سلمي سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآلي والطف بعبدك الخديم واسرفي لغيره ما ساءه ينشرفي وأبله لطفا جميلا وهبي له مراده بغير رهبي واسرف بجاه المنتقى للأمة إغاثة تكفي الأذى والغمة ليس لأمة النبي سواك يا واحدا أكثرت لي جدواك لك توجهي في ضل يومي أطلب خيرك لخير القوم وجه لأمة النبي المصطفى صل عليه مغنيا عن مدفع ولتعنهم بك عن المعاصي ولتكفهم ضرر كل عاصي وصلي يا لطيف يا أحب يا هادي على خير مطيع هديا سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآلي وهب لي اليوم بحق الله سبحانه وبالرسول الله بعد صلاتك عليه بسلام عني مواهب الجميل والسلام بلا تكلف ولا تزلزل يا خير الرازق وخير منزل يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سمي صل صلاة تجذب المكارم لخلقي تسحسه المحارم لا سوى قلبي وقالبي معها على الذي خير المسايا جمع سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآلي وقل له خير صلاة من لا يريم يقود لي منك مرادي يا كريم بلا أذن ولا جوى ولا مرض ولا عدا وليطيب الغرض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سمي صل صلاة لتطيب الزمن ولتخلد إلى الخلد الأمن مع سلام عاصم من كفر وأهله يا من حباب الخفر على الذي أورثني الكتاب به وعني زحزح العتاب سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل واجعل به نظمي ذا سرورا له ومن يقبل البرورا واغفر لوالدي يا ذا الرحمة ولهما هب ربي منك الرحمة ولتصلح البرورا إصلاح العليم وستري اجعل ربي منبع العلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بودود ومجيد سمي صل صلاة تجلب الوداد لي ورضا وصدق والأمداد مع سلام يدفع الفسوق لغيرنا ولي ينير سوقا على الذي قدمته قد تحسحت لغيرنا الشقى وفوزا منحت سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآلي واجعل بجاهي العظيم خطيا على رداك قد أرحت مطيا لقط ما كنت أروم جذبا يا من كفاني افترا وكذبا يا من كفاني الشقى والحسدا ولم توجه لجهتي حسدا يا من أراحني من الشيطان وكل متعب لدى أوطاني صلي صلاة بشكور تشهد مع سلام بفلاه يشهد على الذي زحزح كل من أراد ما سأني إلى سواي الضنفرات سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآلي والتجزي عني خيرا لم يكن لغيره وارض عني سحب بكن والتجزيهم عني خيرا لا يريم يا مغنيا لي يقود ما أروم وجعل حروفي به رضاك يا من رضيت عنه إذ أرضاك يا من أتدني بمني الحرم منه به وزادني محرم صلي صلاة لا تزال قائدة إلى نبي الله خير فائدة سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآلي وسلما عليه في الجميع يا خير معن نافع سميع كما جعلته رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل يا من حماني عن معاد وسفر وخاد لي خيوره من سفر صلي صلاة لا تزال مدخلة بسرا بتسليم تفي معصلة في قلب من ليس يماثل البشر في الخلق والخلق وكثرة البشر سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل كما جعلته سرور الصالحين ونوره يقودهم في كل حين يا الله يا آخر أنت الأول يا من به يسو ربيع الأول صلي صلاة لا تزال صافية جائية إلى النبي بالعافية
ما سلام لا يصوبه قدر يا من به يجري بإذن القدر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما جعلته منير السادة الأصياء الأطقياء القادة وصل سرمدا عليه بسلام بجملة الحزب الكرام يا سلام يا قائدا لذكرك المساني يا من به طاب ربي عساني صل صلاة لا تزال راسدة كل معاد للجنان قاسدة مع سلام طارد كل حسود ترضى صحابة ذوي النور الأسود على نبي الله سيف الله سيدنا النور رسول الله سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما جعلته ولي الأتقياء في السر والجهر عدو الأسقياء ولي به حببتني للمسلمين كما لغيري شرفت المجرمين يا من وهبت لي هدى دليلا يا من به طابت جمعة الأولى صل صلاة لا تزال راقية نامية مسكورة وباقية مع سلام خير خير يدخل في قلب سيد الورى فيدخل على الذي أحببت ربي كما جعلته لي به محكما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومتوجه الأزال أبدا بجائه يا من به قد عبدا وجعل مكاتبي لديك حسنا وعندك اجحلني خديما أسنا ومتوجه الأزال جسدي ولا توجه لجهتي غسدي يا من حماني أن أنا إلفانية ولي تطيب جماد الثانية صلي صلاة لتخلد البشر بسارة للمنتقى خير البشر مع سلام سائق ما لا يليق إلى سوى من بسنائي خليق سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل مدائه له وصلوات فوق العبادات معا والدعوات ولتغنني بها عن التسبب يا من حماني عن عدا وطبب واشهد لي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن يا قائدا لي من رئيس الحرم خليلنا حبيبنا محرم ما سر قلبي نافعا مسرمدا يا من له مني امتداح أحمدا صلي صلاة بسلام انتهاء لو على من قاد لي ما يشتهى في الحال والمآل وهو السند من لي سواي قد نفع من فند يا قائدا لي دون كسب وسفر مخجل كسب وسلاح في سفر صلي صلاة بسلام سيعة وبركات ناميات رفعة على نبي الله بحجة الرجال وزينة النساء من مع المجال سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا قائدا لما مها تقولا وخدت لي منك ربي على الأولى صلي صلاة بسلام كملت وبركات راقيات كملت على ابن عبد الله عبد الله قائد خلق الله للإله سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا قائدا للذكر والمسانية وخدت لي منك ربي عصانية صلي صلاة لا تجاريها سلاح على نبي الله ضيغم القلاح مع سلام لا يجاريه سلام وبصرا بذا جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا قائدا لي كرما تجليلا وخدت لي منك جماد الأولى صلي صلاة تضل الأعداء بخير النعوية وتمحو الداء مع سلام يكشف الأسرار لي أبدا ويذهب الأشرار إلى سواي وسوى عيالي ويذهب الحكام كالأقيال إلى سوى نحوي بلا لقاء ولا مضارات ذوي الشقاء على النبي ورسول العالمي من لي يقود علم ما لم نعلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من كفاني كل ذي السقاء وكنت لي بالبشر والبقاء صلي صلاة تعلم الغيوب هل الذي قد سحسح العيوب سيدنا محمد وسلمي ولا لوصاب وعصم قلمي سيدنا محمد وسلمي ولا لوصاب وعظم قلمي يا من يقود لي من اللوح العجب يا قائدا لي منافع الرجب صلي صلاة قد سفت من اللغى على نبي الله نور البلاغى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع له به كتابتي بلا رد وعمري به تقبلا والتحمني عن كل كد ومرض وهب لي الأعظم في كل غرض ولي سوى جسمي وجه داء ولي سوى يزحزه الأعداء يا من حباني بالذي لي بانا يا قائدا لي نفع في شعبانا
صلي صلاة لي تخلد ولا تنفي العدا معا بسر وعلا إلى سوى ذات تؤيس المريض مني ومما اختطه لي يا مريد مع سلام ما له تناهي على نبي آمر والنائي سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وجل حروفيته لي جنة أني عدا وجنة للجنة يا من وهبت لي خير فيضان وجدت لي فضلا بشهر رمضان صلي صلاة لي تقود كلما لاخترته إلى الجنان سلما مع سلام يجلب الحلاوة لي في كتابك لدى تلاوة ويكشفان لي كل من بهم من العلوم يعصمان من وهم على الذي أعطيته ذكر الحكيم منك ونورت به قلب الحكيم سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمال وأذهب الشقاء والعناء لغيرنا وهب لنا الغناء ولتغرجا من كل قلب قد قصد ما ساءني ما ساءني حيث رصد يا الله يا رحمن أنت الوالي يا قائدا للخير في السوالي صلي صلاة تجلب الأمانة تطيب للفؤاد والأزمانة مع سلام يخلد الصفاء يجعل كل للورى شفاء على الذي كوني قديمه زهر في البر والبحر وليقد لي قهر سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمال وعلم الأعداء عني عندك لا عندهم بشارة لجندك بين لهم تبين من لا يغفى عليه شيء قائدا للأخفى يا مرشدا إلي قاد الرشد يا من له شكر من ذي القعدة صلي صلاة لتطيب القهر في كل شهر ويقود بالسعيد إليك بذكر وبالحديث بك من يا معطي تعجيس على الذي طيبت نفسي كما وهبت لي به الهدى والهكما سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وأذب الذي يريد كلما يسوءني لغير ضري معلما ولا توجه لجياتي ظلمة وسغ لغير حاسدي وألمة يا من حماني قدوة وحجة من المحرم إلى ذي الحجة وكنت لي في كل شهر وسنة يا من تعالى أن منا من وسنة صلي صلاة لي تقوين المنى ولتقود عرفات ومنى مع سلام كل شر يحمد ولي يقود كل خير يحمد على الذي إقدامه لي قادا من قاد خيري له فانقادا سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وجل حروفي بأفضل البشر في أبد له ردا على بشر يا من وهبت للشهور بشرا للي أطبت معا والعشرا لي قدت من جلا وما تكمنا ولي بدا البشر بأيام منا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة لا تزال ساطعة أنوارها كل حجاب قاطعة مع سلام نوره يطهر قلب المصلي وبه يمهر على الذي جعلته وسيلة لك وقاد للهدى وقيلة سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وجعل حروفي هذه أنوارا يا من لغيري وجه البوارا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسلام مؤمن قد سمي صلي صلاة أمري تسلم من كل ما به تجيء الظلم مع سلام يسرف الأغيار لغير قلبي يذب الأغيار إلى محبتي بلا أدغاني يا منزلا لي جاد بالمغاني على الذي قمته لي طيبت مواطني ولي هداك وهبت سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وهب لي الأمان في كل الليال وجل حياتي به خير عياد وجل قلامي ومدادي واللسان داعية لذي الجمال بحسان وجل كتابتي للجنان موسلة منيرة جناني يا الله يا ذا العرش والكرسي يا مطفا بسرك القدسي صلي صلاة بفلاح تضمن لي أبدا لديك يا مهيمن مع سلام بسلاح ياتي يقود للحديث كالآيات على الذي أعطيته مدادي ما قلا من قاده ودادي سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل واكتب لي اليوم حلاوة تدوم في كل ما لاخطط يا باقي القديم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة أموري تسون عن اللخا يا من له تحسين مع سلام يصلح الأوصال ينير الخدو والآصال ولا الذي قد زحزح الأعداء لغير ذاتي وأزال الداء
سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآل واجعل به يا مالك أعراضي سفى العيوب وسفى الأمراض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير قادر قد سميا واشهد لي الدهر بأني منصرف أن العدى لك وأني معترف بالذكر والشكر بلا كفراني يا معطي الدار مع الجيران مصليا مسلما على النبي فائق كل أقرب وأجنبي صلي صلاة تغلد العطايا مباركات تمنع الخطايا من التوجع إلي سرمدا على النبي ورسول أعمدا وآله وصحبه ورفع لك عبادتي وعادتي بفضلك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وبصير سميا صلي صلاة تولد الصلاح للجنان تثبت الفلاح على الذي تسوه أقلامي بلا خرور وبلا ملام مع سلام كل مكر يشرف ولي سوايا أبدا ينشرف على الذي نفع ذوي الإخراج قبل لكفرهم مع استدراج إلى سوى ما اقتير لي من المباح وخاذ لي خير برور ورباح سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآل واجعل مقري وممري والضيور لي شواهد بأفضل خيور واجعل بيوتي كلها مساجدا يا نافيا من لا يكون ساجدا إلى سوى ما سأني حيث انتحى يا من لنا باب الجنان فتحا يا من حمى كليتي عن الشقاء وأهله وكل مفتن للشقاء صلي صلاة للمنى تصحح يا خير الشاف إنك المصحح مع سلام لي ينير بالي في الحال يا منير واستقبالي على الذي زعزع عني الدعاء وزعزع الشيطان والأعداء سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآل وصحح التوحيد والأقوال وصحح الأفعال والأحوال ولتغرج الميل إلي من قلوب أو من قلوني ولتخلد للحليب واجعل فيودك الكليم نيرة قلوب عزبك وأثع نوره واجعل كتابتي وقولي عندك حق اليقين فرحة لجندك وارفع قائدي وقولي والعمل مساحة لك والذبل الأمل واجعل حياتي يا جميل الجنة عن الأزالي جنة للجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلت لي أسمان ما عني يبيع بلا إقالة بمفخر الربيع لك سكوري بعد حمد خالدي عن نجزي أمي أبدا ووالدي خيرا كثيرا راضيين عني وليكن بكرم ومني وصلي عني أبدا على النبي سراج كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآل وزدوا أفضل سلام أبدا أني يا خير كريم عبدا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلتني إليك بالمشفع يا مغنيا عن حاسد ومدفع صلي صلاة عن هداك طوني وعن مناهك معني يا مغني مع سلام لي يوصل الصلاح مخلدا للرباه والفلاح هل الذي قمته قد شرفت لغيري العدا معا فانصرفت إلى سوى الضرية والإفسادة والمكر والغرور والعسادة سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم سلامة من جالبات اللوم واجعل بجاه المنتقى حياتي رعاية القرآن ذي الآيات وبسر كل مؤمن ومسلم ومحسن معصومة من ظلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي الشهود والعيانا باركت لي نفعتني بيانا صلي صلاة تمنه الرجوع لغير ما يرضيك لي والجوع لي أبدا مع سلام يوصل منك إلا يقنا يا موصل على الذي لك توجهت سنين بي وقدت للحلال والفنون سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وليقر شكرا وعلما بدعا وعجر النفع تاردا من خدعا وفع مكاتبي يا شكور يا خير من نحاله الشكور سرعت بانيا بناء الذكر واجعل مكوسي لك خير الشكر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الضر جمعت بيني وبين البر نبعتني تنبيه شاكر عليم باق لديه النفع قلت للعلوم صلي صلاة من وقوف وكسل مانعة يا من أدام للعسل مع سلام ليقلد الرباح في كل ما لي تجود من مباح
ولا الذي صيرتني قديما وقلت لي بين الورى تقديما سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمال وأعطني التقوى ويسر لي ما وصرته على سواي سيما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا بك سرعت فاكفني أوائقا كما أردت واكفني بوائقا وصلي بالتسليم عني أبدا على الذي تكرمه لي أبدا سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمال وجل شروعي تارد الأعادي لغير النحو مغزي المعادي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد قلت بيني وبين العائق جمعت بيني وبين اللائق صلي صلاة بالشروعي تشهد مع سلام بمضي يشهد على الذي بيني وبينه اتصل بلا انفصال يا نجي من وصل سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزي عني أهل بدر خيرا يا من بهم ساق لغير الضيرا وليهبهم تلاسم الخيور مصفيا بهم ممر والضيور وجعل كتابتي فوق النفل فاتحة للخير كل قفل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي من فضلك اتصالا كفيتني بحفظك انفثالا صلي صلاة تدفع العوائق لغير النحو لتقود اللائق مع سلام يدرأ المفاسد لغير ذاتي ويقين الفاسد على الذي يسره إخدامي له مقدما لدى الخدام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجعل تلاوتي وخطي أحب إليك من خير كثير يا محب وفيك إليهما قد الأجورا لي منك منصفا ولن أجورا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا جمعت مالي اخترته بالجامع وكنت لي بمنية المجامع صلي صلاة لي بشكر تشهد مع سلام لي بحمد يشهد وبمضي بصدق ووفا يا من لغير زحزح المخوفا ولا الذي لك به وصلت وما ترددت ومن فصلت سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل واسكر حياتي بك يا شكور يا رافعا مني له الشكور يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وسعت لي معارض بالواسع وللجنان كنت لي بواسع لي قط واجبا ومندوبا مها وبايحا كليهما لي جماعة صلي صلاة لي تقود الكرما يا من لغيري سحسح العرم رما مع سلام مذهب لغيري ما لم تحب لي مديم خيري ولا الذي أصل للخيورا صفى بها للعمر والديورا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي القط مع تلاوة ولي فيهما أدم حلاوة وفي سواهما من الذي تبيح لي مبيحا سان ذاتي أنقبع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا خلنا يا هبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا محمد زرف العلا وأن نسلم عليه فأقول لوجهك الكريم لاشكر المقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك الثناء والحمد والشكر ما على الذي فضلك لي قد جمع صلي صلاة تملأ السماء والأرض يا من قاد لي النماء مع سلام يرتقي للعرش ويملأ الكرسي يا ذا الفرش ويدقلاني البشر في قلب النبي سرور كل أقرب وأجنبي على النبي المنتقى محمد وآله وصحبه والحمد وجل بجاي العزيم قولي منورا يا ذا العلا وطولي واجعل حقدمة بلا عيوب يا عالم الظاهر والغيوب ولي يبكونك لي فيه وفي سواه من جملة ما مني يفي وصف لي عقائدي وقولي وعملي وخلقي يا حولي واجعتني بالأجر والثواب إلى جنانك وبالصواب وجلب جاه المنتقى حياتي مثرة الحديث والآيات وانصر علي بركات الفاتحة وجعل قلامي للغيوب فاتحة وانصر علي بركات البقرة يا من يوجه لغيري سقرة وانصر علي بركات آلي عمران في الحال وفي المآل وليع بسورة النساء وعافية الصباح والمساء وهب لي الفتح ويسر العلوم لي وزدني منك علما يا عليم وهبت لي من فضلك العظيم ما قادني للشكر بالنظيم عاصتني بك من الشيطان
لكنت في الممر والأوطان فتحت لي باب الخير مغلقا باب الشرور وهو عني خلقا بقرت لي سر العلوم النافعا يا منزلا خير الهدى يا رافعا هويتني إليك يا كريم يا باقيا سكوره أروم نفيت إبليس وما والاه إلى سواي سرمدا يالله يالله صلي أبدا وسلم على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآلي وصابه في الآل والمآلي وهب لنا به صراط المستقيم صراط من مال لغيرهم سقيم وهب لنا الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان واستسلاما وهب لنا سلامة القلوب من عيوب نفس يا مقيتا قدم وهب لنا العصمة يا وهاب يا من له الإياب والذهاب وهب لنا اليقين والتمكين وخلد الوصول والسكون وصل يا رحمن ولتسلم على النبي العربي العلم سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل وجل حروف زائه النظام جالبة إلى المنى العزام وجل جميعها أجل بركات وسكناتي هديا والحركات وصل يا رحيم ولتسلم على الرسول ذي المظايا سلم سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل وجل حياتي له مسرة يا باقيا كفيتني المضرة واكتب له في كل ما مني يفي ما سره يا من يسون حي فيه يالله صل ولتسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل واذهب بما يسوء قلبي أبدا إلى سواي والسرور أبدا وصل يا رحمن ولتسلم على الذي إليك قاد العلماء سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وبالذي يسوء قلبي أذهب بغير توجيه إليه يذهب واكتب لي اليوم مقامات الرجال يا من يقود لي دواما النجال وصل يا رحيم ولتسلم على خليلي وحبيبي السلم سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل وليع في القط ما ليس يكن لأحد يا من له كن فيكن واكتب لي اليوم مصونا لم يرى خط لغيري ولغيري لن يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لتقود مرشدا يقود لي بالانتهاء رصدا مع سلام لي يروض الأغبياء روضا به تندمهم يا ربي هل الذي جعلته مخدومي يا من به لجت بتقديمي سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل وبكتابتي سخر لي جميع من لم يحبوني فإنك سميع وهب لي اليوم مسونا مسكتا من ساءه تقدمي وأسكتا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة قد تساسه قلوب من لم يحبني لغير دا حليب مع سلام لي سواي يذهب ما سأني في أبد فيذهب على الذي قد سحس على السادة إلى سواي وكف الفساد سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل وعندك اجعلني بشارات الكرام يا باقيا حميتني بلا انصرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة تسب الأقدار إلى سوى النحوي والقدار وتسحب المبيع أني سرمدا لغير ذاتي وما لم يحمدا ما سلام لي يخلد البشر على الذي جعلته فخر البشر سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل ولي أوصل للجنان سمني يا باقيا قد كنت لي بأمني يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لتجود بالغيوب ولي سوى قلبي تصحصه العيوب مع سلام لي يلين القلوب بلا أذن ولي يخلد الحليب على الذي طيبت قلبي به وجدت لي تكرما بيبه سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وابلو في مسرات تدوم يا من به لو جعلتني الخديم وابلي والدي في بروري مسرة تبقى بلا غروري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا من اشتريت كل ما عني يبيع بلا إقالة وقلت للربيع صلي صلاة لتخلد السمن ولتوصل بشارات الزمن مع سلام ليخلد السفا ولا الذي بأذن خير وصفا
سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآل ووجه المبيع عني أبدا بغير ذاتي وسروري أبدا وجلني اليوم وبعد اليوم عن كل ما لم تر لي ذا صومي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا من اشتريت سلعي وقلت لي بدلها وبرضاك جدت لي صلي صلاة لتقود كلما لاخترته والقلب مني علما مع سلام لسواه يذهب كل عدو وأذن فيذهب ولا الذي يسره بقائي مع الكتاب الدهر وارتقائي سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل وجل حياتي للنبي مسرة يا من به كفيتني مضرة وجل بروري والدي واصلا إليهما خير برور حاصلا وجل جميع ما جعلته البرور لوالدي خير سعي وسرور وصيتنا بوالدينا وصنا يا من جعلتني خديما أسنى عن نجز والدي خيرا يكسر يا خالقا ما سئت يا موسر بحق وجهك الكريم الطهير كليتي والقلب مني مهير يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة لتقود صدقا في خدمي تذي الفيوض ودخا مع سلام ليجود بالوفا فيها على ماح مها مخوفا سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل وسنجياتي كلها أن كدري يا من بأمرهم جرار القدر وهب لي الصفاء في الليالي وجملة الأنهور مع عيالي واصرف جوالب الشقاء والنكد لغير ذاتي واحمني عن كل كد وتجعل الدنيا لي المصالحة قائدة عبدا خديما صالحا وسق لغيري جملة المفاسد عبدا شكورا واحمني عن فاسد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك الشكوري عبدا وحمدي يا عاصمي من قطع وعمدي صلي صلاة كالكلي تنور وتصلح البدن يا مصور مع سلام ذايب بالداء لغير ذاتي مع الأعداء على المجمل الجميل البشري الحسن الأحسن معطي البشري سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وهب لي التاويل والتفسيرا وليسرنهما تيسيرا وعصم أقايدي مع الأقوال وجملة الأفعال والأحوال وللمكارم قد الأخلاق والتقن الضلال والإملاق وفي الكتاب والحديث هب لي ما لم يحص الصالحون قبلي واخرج لي العادات في الفنون يا واهب المزهر والمكنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة لتصحح العلوم النافعات بك إنك العليم مع سلام لي يصحح العمل الصالح الذي يكمل الأمل ولا الذي قتله مدادي ما قلا من قادها ودادي بوجهك الكريم يا رب سنين عبدا قديما وكفيتني الأنين سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل قتا قائدي مع أقوالي وعملي للخير كالأعوالي أسكنت في المكارم الأخلاق يا من مع الغربة والإملاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كرمتني بكونك الكريم وخدت لي النصرة والتكريم صلي صلاة لا تجاريها صلاح إلا سوى النحو تزعزع القلاح مع سلام لي ييسر العاصر على الذي لك به انتهى المسير سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وجلبه نسي ما هوايا عونني لي بك على تقوايا وقدهما بخير خير للجنان وكل يعصم ولتنور للجنان ولتعصم القلب من الأغيار وجعل حياتي بسر الأغيار واصغل عداك بسوى مضرتي يا باقيا أبقيت لي مسرتي لشد شكري لك في الفرد رجب وفي سواه يا مديما للعجب قولي فيك اليوم لست أغصي سناء باق كان لي يا محصي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة بالأعادي تذهب لغير ما لاخترته فتذهب مع سلام بفلاح يعترف بلا شقاء من فيوض يغترف ولا الذي قدمتني في أبدي بك به بلا لقاء كبدي سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وسق به مكاره الدارين لغير ذاتي مع العارين يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة خير جالب لي أبدا حليب علم حالب
مع سلام دائم لي يقهر كل عدو كالكلي يمهر على الذي كونك لي به زهر وكونه لي بك عيدا اشتهر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب لي اليوم وبعد اليوم كوني سرور لخيار القوم بلا لقاء كافر أو ذي نفاق أو مشرك وسوق يجعل ذا نفاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة نورها يدوم تشهد لي بأني القديم مع سلام نفوه لا ينتهي يقود لي معارض ما أشتهي على النبي الهاشمي العربي من لي به قديت ربي أربي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقل لي الأعظم في أغراضي جميعها يا ماحيا أمراضي وليا في القط والتلاوة فوق أجور الغر والحلاوة وجعل حياتي أسرا للمنتقى في أهله وسابه الدوي التقى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فتحت باب الشكر لي وانغلق باب الشكاية لدي مغلق بمن محى من البلاء والمرض مع حسابي وبفوزي بالغرض صلي صلاة لي تخلد العيان مع السهود والتقود للبيان مع سلام زايد فوائدي يجود لي بأنفع الموائدي على الذي يسره جناسي مصان كلي عن الخناس سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزي عني كل يومي خيرا كثيرا شافيا عن لومي وجعل مدادي وقلامي أحب إليك من خير كثير يا محب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قتلنا الرسوخ واليقينا يا من شقى وأهله يقينا صلي صلاة لذة تخلد في قلب أفضل الورى فتخلد ولا الذي يسره لذومي حيث البراق حب ذي الحزوم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتقني في كل شيء مكركا يا من سلبت لي بفضل ذكرك ولي في التاويل والتفسير خد المغيبات بتيسير وعصم فؤادي ولساني من لغة وعندك اجحلني النور البلغاء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ألحمتني وفقتني للخير وعصمتني من الورى والضير أعطني الشكر على النعماء يا مولد الشفاء والنماء يعني تصلي صلاة عني على النبي المنتقى بالمن مع سلام عن سواه يغني في ظاهر وباطن يا مغني على الذي قبلت مني قدمتي له به وصنتني عن صدمتي سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل واصرف بحق وجهك الكريم يا معطي التقديم والتكريم إلى سوى ذات المكاره مع كل المفاسد وللمنجمة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا شرفت الدر كل شهر لسوى ذاتي بلا رد وكلها سواء وضرر السنين والأيام بمهجل القيام والصيام وضرر الإنس وضر الجن في كل ظاهر ومستكن وضر ما في الأرض والسماء وما بينهما وليقط الأقوما وضرر الدارين فاقبل شكري وارفعوا للعرش وليرفع ذكري بأن تصلي صلاة بسلام أني على الحاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزي عني ما لا ينحسر من البشارات نصرت المنتصر نصرتني به على الأعداء عصمتني من مورسات الداء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الكافرين جمعت بيني وبين الشاكرين فصلت بيني وبين الكفر ولتقود الدهر أهل الغفر صلي صلاة قد تعيس اللعين وعزبه مني إنك المعين مع سلام قد يقود للمنى منك سرورا لجميع الأمناء على الذي جعلني لديه مصليا مسلما عليه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجعل به كليتي معصومة وليهب في أبد تعظيمة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة جانبي تسون يا خير حافظ له تحسين مع سلام سائق ما لا يفيد إلى سوى قائد لي ما يفيد
على الذي بعثه بقلمي وبمداد ماهيا لظلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل كتابتي منافع النبي كما به لي تصون ذنوبي وابتلي أن لا يعود للضرر في أبد يا من يسون للضرر أخذت قبل ما اشتريت مني بلا إقالة وبعت عني بحق وجهك الكريم هب لي ما لم يحص الصالحون قبلي هب لي ندامة عداي أجمعين من قصد الضر لا تسع لي اللعين وهب لي اليوم تلازم اليقين وعندك اجحلني سرور المتقين وهبت لي تحقيق في أرضي وفي تركي ولي وصلت بالهدي الوفي لي جدت يا قدير بالوصول لك وبالفصل وبالتفصيل طردت إبليس ومن أساء إلى سوى الذات وما أساء هب لي الدوام الشكر للجنان بالروح والجسد والجنان بغير الشك وبغير وهم واسر بغير جالبات التهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذهبت الشك وهو لا يعود لأبدا أعدمه المعيد صلي صلاة ذات لذات بلا نهاية مع سلام قبلا على الذي قد سره إخدامي له مقدما على الخدام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وحلبه بيني وبين الشك يا من يلين السهر مثل الدك وزني الرغبة في رداك يا من يراقي العبد إن أرضاك واجعل فؤادي زائدا في كل ما لم ترده لي ودني معلما وامر توجه الضلال والغضب إلى جهاتي واكفني كل غضب والتونني بك مع المباحي إلى الجنان والتزر رباحي هب لي في المباحي لي أجورا عبادك الغر ولن أجورا والتوني أمري عن المعاصي وكل ظالم وكل عاصي آمين يا رب السماء والأرض يا من له أوصلت خير قرض يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كفيتني مكاره الدارين كفيتني العارين والنارين صلي صلاة جانبي تكرم مع سلام دائم يا أكرم على الذي كرمتني بخدمتي يا حافظا عصمتني من صدمتي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم عصمة كل من أذن واللوم صيرت قلبي خير علم واعيا صيرت كل خير سعي سعيا وهبت لي اليوم سروعي في الكتاب وما لي اخترت عصمت من عتاب والتحمي عن معصية كليتي واجعل كفعل صالحين النية وهبت لي ذكر مع الحلاوة وخدت لي تعليم وتلاوة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بيعي وجهادي بالحروف يا باقين لكان بامتلاء الظروف فلي صلاة بسكوري تشهد مع سلام بغنائي يشهد على الذي جعلتني الخديمة له هو لي قد سلب تقديما سيدنا محمد والآل وصحبه في العال والمآل والتجزي عني خيرا لم يرى لغيره ولي سواه لن يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذهبت كل ما يسوءني إلى غيري ولي خلت أفضل الإله صلي صلاة لي تصفي عمري مع سلام مصلح لي أمري على الذي أكرمني بكوني عجوبة منه لكل الكون سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذهبت عني كل شك ووهم ولفؤادي قدت علما بهم صلي صلاة تذود العيوب لغير ذاتي تكشف الغيوب إلى فؤادي نائرا منيرا مع سلام يذهب التصنيرا لغير خطي ولساني والحروف على الذي بي يري كل شريف سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع لعرشك العظيم خطي يا من محى ما ساءني بالحتى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة تدود العسادة لغير النعوي تمنع الفساد
من قلمي وجسدي وقلبه مع سلام عاصم من صلبي ولا الذي وهب لي تكريما وبسرا لدي لن تريما سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وأبلي اليوم وبعد اليوم كوني معصوما بغير اللوم الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وابتلي منك تلازم البشر ولي سوايا سقطة تسعة عشر فلي صلاة لتقود المسلمين مع سلام عاصم من مجرمين ولا الذي طيبت لي مقامي به كما جذبت لي مقامي سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وهب لي اليوم مباحات البشر وجعل حياتي للنبي خير بشر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت ما عني بعت في رجب لغير ذاتي وقدت للعجب فلي صلاة لتخلد السمن ولي تقود يقنا كل زمن مع سلام يذهب الأقدار يسون لي مغفير لي والدار ولا الذي قمته في البر والبحر قادت لي عزيم البر سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وأبلغ صلى عليه الله في الآل وصعب وموالاه مسلما عليه في الجميع أجر الشكور رافع السميع في كل ما يصدر مني للجنان وفي الجنان ولط الطيب للجنان يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حفظت ذكرك بقلبي ويدي وللجنان كنت لي بالأفيد فلي صلاة لتقلب القلوب مع سلام ليجود بحليب على الذي دللتني عليه ودلني عليك ما خيريه سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وليعطي مسافة السلوك يا مغنيا عن السلوك والملوك ولي بركة الإسراء وأن أكون بشر كل رائي ولي كوني ككل مرسلي وجل حروفك في عالي الرسل عليهم خير صلاة وسلام ممن به وهبت لي خير الكلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين القوم الفاسقين عاصما من اللوم صلي صلاة لحياتي تؤمن من المكاره معا يا مؤمن مع سلام يدفع الرزايا لغير ذاتي يجلب المزايا لي أبدا بخير كد وأمل على الذي لي يوصل الأمل سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل والتذكر الذي هنا أقول يا خير من ينهو له معقول كتاب ربي إنك الكتاب وفيك قال ذلك الكتاب زنت مكاتيب لوجه منزلك بك ووزني للجنان يمسلك رافقتني مصيعا للجنة دار القرار والمنع والبنة جعلتك الدهر خليلا يا حبيب يا من غنيت بك عن كل طبيب بارك لي في عمر الله الكريم بك ولي تقود أجرا لا يريم أغنيتني عصمتني كرمتني حفظتني ملكتني بشرتني كون لي منزلك البقاء بك وقاد لي بك ارتقاء رفعني إلى الجنان الله بك ولا إله إلا الله ملكتني تمليك خير منزل من خير منزل يصفي نظلي نفيت شكي وعداي والتهم إلى سواي اللي كشفت من بهم يقودني معك يا كتاب من قال فيك ذلك الكتاب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أكرمتني إكرام من ما سافعل وما طلبت منك يا رب فعل فصلي أني بسلام سرمدا وللذي يقود لي ما حمدا بلا مشقة ولا عناء يا من به قبلت لي بنائي سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل واجزبه عني جندك الكرام مرادهم منك وما فاق المرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا رديت عنك اليوم رضوان جميع عبادك الكرام يا خير السميع صلي صلاة عمري تبشر بالانتهاء يا من لديه البشر مع سلام يدفع الشقاء لغير ذاتي يحسن البقاء لي بلا مكر ولا غرور يجعل خطي أنفع البرور ولا الذي وحب لي محبته وخدت لي كونك لي وخدمته سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل واجعل به على رضا أعراضي يا جاعل الأعظم في أغراضي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أدخلت بيني وبين كل ما
لم ترده ليفظ بالعلماء صلي صلاة ظاهري تكمل مجملا وباطني تجمل مع سلام قائد أو سالي للخير في الغضو والآسالي على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ملكتني نفسي ما هوايا ولتقود مقتضى دعوايا قط لي الخيور من دنياك وقط لي ما أرضى سنياك سقط المفاسد لغير ذاتي وخط للأعظم في لذاتي صلي صلاة برضائي أنك تصعد لي وبازدياد منك مع سلام لي يقلد اليقين تجعلني به سرور المتقين ولا الذي يسره ميزاني في كل ساعة بلا أحزاني سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وحلبه بيني وبين سوء في أبد يا مذهب المسيء واجمع به بيني وبين كل ما يسرني من المنى مسلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سحصحت فضلا لسواي النار وخدت للدرهم والدينار ولي في كليهما باركت يا نافع يا مصفي النعمة يا وحلت بيني أبدا وبين ما يستعاذ منه من كعونا صلي صلاة كل فاسد تسوق بغير ذاتي لتديم ربح سوق بلا خروج مع سلام فائق لي يجود أبدا باللائق ولا الذي صححت لي توحيدي لك به رسولك الوحيد سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل كما به حققت لي اتصالا يليق بي والتقين انفصالا يا جاعل القطي فوق الزن وزن غيري يا عظيم المن يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي سؤلي وما فاق المراد بلا اعتراض وجلوت للمراد صلي صلاة بفلاح تشهد لي بسلام بصلاح يشهد لي على الذي كفيتني اللعين بي وما لم ترده لي يا معين سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل واشهد بشكري لك في ذا اليوم وبعده يا من حمى عن لومي أوصلت لي لقنتني فسرت لي لا شك فيما من علاك جدت لي علمت لي بلا أذن فرحتني لينت لي أكرمتني مدحتني مددت لي يسرت لي ملكتني معوت ما يسوءني مكنتني أذهب به وليجد بعصمة ومد لي خيرا بغير صدمة أبق لي الملك وعني صليا مسلما على النبي وكن ليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنلتني فوزا واللب عاصما ممن يرى في أبد مخاصما صلي صلاة لا تزال فاتحة أبواب جنات لنا بالفاتحة مع سلام شريف لغيرنا أبواب نيران ويبقي خيرنا على الذي وهبت للكتاب به كما كفاني العتاب سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وليا بي الذي كنت عروم من المنى بلا أناء يا كريم وغير آفة وغير كدر وليكن بالبشر يا ذا القدر وليا ما لا يرى لغيري في الله والذكر وأذن خيري عليه صلى الله بالتسليم في الآل والصعب ذوي العلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا نبهتني تنبيه الشاكر عليم باق إلي النفقاد بعلوم لك علي الشكر من شعبانا وقبله وبعده قربانا صلي صلاة لتقود دركما قد فاتني تملأ قلبي هكما مع سلام جاذب لي بركات ما اخترت لي ليتكين الحركات وسكناتي أكبر رضواني بلا تزلزل ولا عدواني ولا الذي تسره حياتي وخدت لي بجيه الآيات سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وهب لي اليوم لدى عاداتي وبعده مواهب السادات واكتب لي اليوم وبعده رداء في جملة الأعراض لذكر غرضا أسكن عقائدي في توحيدي والتحي بي طريقة الوحيد والقول سدد والفؤاد النوري يا منزلا قد جت لي بالصور يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وعبت لي يوم كتابة لذا درا وياقوتا عدا ما في لظى
من يقبل الشكر لوجهك الكريم يا من أياديه لدي اللنتريم بأن تصلي وأن تسلم أني على من بيباه العلماء سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وجلبي قطي يا شكور يا من له من انتحى الشكور شكرا وهديا وولاية رضا يا من وقاني العدا والمرضى في كل شهر واجعل السهورا لعبادات حوت مهورا واجعل مكاتيبي لديك يا جميل على ردائك فعنك لا تميل لوجهك الكريم قد توجهت كتابتي يا من لديه نوهت يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أمديتني بالحق دا يقيني جملة ما لم ترد لي يقيني لشهد بتعظيم وجهك الكريم مع الكتاب والنبيك الكريم وصلي أني أبدا مع سلام على الذي أورثني خير الكلام سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وهب لي صدق مع الوفاء والتقني النقد مع الجفاء تبت علي فلتدم لي الصلاح والاستقامة وأنفع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بالمختار سيري لك وقلت لي إلى الجنان فضلك وصنت لي سري في الدارين كما عصمتني من العارين صلي بتسليم بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء سيدنا محمد والآل.

عدو سر الحما عن لومي جددت ترك العود لتعظيمي وكنت لي بالنسر والنظيم حقق لي الرجاء في تركي وفي أخصي بلا نقد ولا مخوفي لحقق الرجاء في كل الأياد واجعل حياتي منك أفضل أياد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا اذكر وعلم والتبارك أجبي وانفع بما يدوم على أجبي وصل أني سرمدا وسلمي على وسيلة شفيع سلمي سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآل وارفع بحق وجهك الكريم كتابتي إليك بالتكريم وعندك جعلها أجل خيري بلا نهاية وخلد ميري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كونت لي ما لا يرى لغيري فيك وفي القرآن زرف الخير وفي نبيك وعبدك الرسول من لي به توصل منك خير رسول سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآل واضرب به إبليس طردا لا يريم لغير ذاتي يا حفيظ يا كريم وعندك اجعلني يضع سلاحي بلا تنازع مع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عصمتني اليوم وبعد اليوم من السياطين وكل اللوم صل بتسليم بلا نهاية عني على من قاد لي الدراية سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل واصفد لي الدار بعني عنك وعن وراد زياد منك زني علما وردا وأدبا يا من كفاني الشقى والودبا وسعداك أبدا إلى سوى مدرتي سقم لغيري سوى وبيجدد الهدى هداك واسغل بغير جيتي عداك واسكت تضرعي يا سميع يا واحدا تنحو له الجموع يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وصلت بيني وبين ما يضر وحلت بيني وبين من يدر بغير جمع أبدا فشكري لك وحمدي ماضيا بالذكري صل وسلم يا إلهي عني على وسيلة سبيل المن سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل واشهد لي اليوم بكوني ماضيا لما تحب ليزد أغراضيا زني توجها إليك بردا يا من كفاني العدا والمردا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة كل ضر تصرف إلى سوايا بسلام يصرف ما ساءني إلى سوايا أبدا على الذي بشارتي قد أبدا سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل والتغرج الذي يسوءني بك في كل قلب ماضيا بجلبك لي ودفعك لغير كل ما يضرني إلى الجنان معلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أمنتني من ضرر الخناس والجن والعدا معا والناس صلي صلاة بسلام يكملان كل سرور وأمان يشملان وللذي قد حال بيني أبدا وبين من لي يجر كبدا سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وأيس الذي يريد تعبي مني يا مزازعا لمتعبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فقط لي الرجاء يا كريم يا من لديه كل ما أروم صلي صلاة بسلام يسعدا لي بفوز وسقاء يبعدا إلى سوى عقدي وقولي والعمل وللجنان لي يقودان الأمل وللذي ينحوله مدادي مصيعا بصدق والوداد سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل واجعل مدادي فوق كل ماء بركة كمطر السماء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة بالسلام يدفعان ما سأني لغير ذاتي ينفعان كليتي في علن وسر ليجوداني بأعلى سر على الذي تنحوله قلامي بالمدح والصلاة مع كلامي سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل ومبي قصد اللغى لخطي يا من محى معائبي بالحط محوت أن يقصد خطي اللغى يا من ودادي للنبي بلغى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة ما عملت ترفع للعرش والكرسي يا من يرفع على الذي صفيت لي تفكري حتى غدوت في العدا كعسكري
مع سلام نيتي يبلغ فيك وفيه كرما فتبلغ سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال.

مآلي وابلي اليوم كما على العقلي وزد بعقلي در أهل النقلي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذهبت ما دس العين فيه هي الله يا مانعا ينفيه صلي صلاة بسلام يقردان لغير ذات ذاته ويرشدان كليتي إليك بردواني بلا مقاسات ولا عدوان ولا الذي تنهو له النيات وإنما الأعمال بالنيات سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل ورد كل ما نحى جنابي من ضرر الزفر والضر النابي والضر عين وكلام وضرر ما هان أوياتي وسوء وغرر إلى سواي وسوى ما اختير لي يا قائدا بفضله الخيور لي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أريتني فضلك في نفسي وفي سواي يا من سان أن مخوفي صل صلاة جانبي تكرم مع سلام أموري يكرم ولا الذي كوني له معلوم وانقاد لي في حبه تعليم سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وعصم بجاي العظيم أموري من خير ما يرضيك يا مؤمري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أطلقتني وسعت لي فشكري مني تقبل يا منيل الذكري صلي صلاة بسلام لانتهى لا ولا له على من انتهى سيري به إليك وهو أحمد يا من توجهت له يا صمد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عزمت وجهك الكريم أبدا بترك عودي فبسري أبدا وخيت عمري الأزى والقدر يا من بتبصري تجري القدر صلي صلاة بسلام يشهدا لي بكوني صادقا ويسعدا ولا الذي أورثني المنافع بإذن باق لا يزال النافع سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وجلبي قتي ربي عندك أكبر رضوان وعند جندك يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كشفت لي كشفا يريني من بهم وصنتني عن الأعادي والتهم صلي صلاة تكشف الأسرار للجنان تمنع الأسرار من التوجه إلي بالليات مع سلام ليجود بآيات ولا الذي حلت بجاهه العظيم يا خير من نوجي بالدر النظيم بيني وبين كل من ينازع يا طاهرا ليس له منازع سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل ومن يقبل مالك حروفي قائدة للبر والمعروف ومتوجه اللغى والنقض لعمري يا من بشري يقضي وعيس الشيطان من توجهي لي أبدا يا من له توجهي وامنع عداك من إرادة اللياد يسوءني يا من حماني بآيات وجل حروفي أجورا باقية بلا انتهاء للجنان الراقية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا إلى سواي قد ذهبت باللعن بغير رده إلي يا معين مسازعا لغير النعو كلما يسوء أو يضر حيث علما صلي صلاة بسلام يرقيا للعرش والكرسي فورا يرضيا على الذي له قلامي والمداد مدة أعوام بقت انتصارات عبادة لك وخدمة له لوجه من على الورى فضل له سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وعن يجزي قيورا سافية يا من به لي عدمت العافية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حميتني عن العدا والمرض ولي تخلد الردى في غرضي وكنت لي بما يديم بشري بشارة لملك وبشري صلي صلاة بسلام يخلدا خلود ملكك وكل يسعدا ولا النبي محمد والآل وصعبه في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم وعزيز سمي صلي صلاة بسلام تكرم يا جنابي أبدا فيكرم على الذي منك رجوت الخير بجائه وأن تكف الطير إلى سوايا أبدا به كما جعلته محكما محكما سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل
وابلي الزكاة والولاية ولأل ولي الله آية وفس كتابك بقلبي ويدي وجملني ليجد بجيدي هديت كلي بتوفيقك يا عليم يا خبير ذا الشك يا ذكرك حبلي والتجد لي بوداد والتعمني بخير علم وسداد جدد بي الإسلام ليس بالعلوم النافعات يا خبير يا عليم وعبت لي سروع ربي ساعة يا من كفاني كدرات الساعة حققت لي سروع في العلوم يا موتي التاليف والتعليم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع ومجيب سمي صل على العبد رسول والنبي من سانني ولي الصفا طنبي وسلم على مزعزه البلاء لغير ذاتي وحياتي قبلا سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآل ولي أبزك عقل في الخيور يا من حباني بالعيال والضيور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وكريم سمي صلي صلاة باتني تجمل وظاهري ونيتي تكمل مع سلام لي يخلد الرغد وعمسي ينتيني بيومي وبغد بلا عدا ولا عنا ولا عساب مسيرا كليتي خير احتساب على الصفيع ذي الجمال أحمد من قلمي مع مدادي حمدا سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآل ووجه الأكدار والأوجال إلى سوى النحوية والضجال يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيس رافه قد سمي صلي صلاة لمرادي توصل بلا مسقة فأنت الموصل مع سلام لي يسعيه الجسد مصازحا لغير النعو إذا حسد يا قائدا لما حما أنفانية وخدت لي خير الجمعة الصانية صلي صلاة منك ذات بركات تنهو بها لغير ذات المهلكات مع سلام لي يطيب الوطن ولي يقود معي واسع العطن على الذي مدعت من رحس الحرم لسادس الشهور وهو من كروم سجدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وملكني وصف راضيا عني وارفع حج عني قاضيا ملك رسول الله صلى الله عليه ما تنمو به علاه صلي صلاة بسلام عني عليه يا واسع واقبل مني رد لغير ذات أفضل البشر ما ساؤه وجل مكانه البشر رد إليه ما يسره وكاد يفوته من العلا حيث يكاد جماله زد يا جميل واجمعه له المنع وقد له لعقمه ملكت خير الخلق مدحا يبقى خلود فضله وأعطى سبقا صفيت خدمتي لأفضل النبي وصانني وصان ما في طنبي رفعت لله تعالى مضه يدي وفيضه الذي لي مضى رد لي الله الذي كاد يفوت من الخيور ما نحاني ما يفيد جذب للنافع ما يرفعني بلا أذن وبالمنى يرفعني جمال للجميل تجميلا يري مجاهب المفهم ذا تحيري له الشكور أبدا على الشهور وليجاد بالظهور والطهور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسكور رافع قد سمي صلي صلاة لتخلد البشر تفدي إلى سواي تسعة عشر مع سلام يطرد العين لغيرنا كي نعبد المعين وعلى النبي ورسول أحمد يا من به ساق لغير الكمد وآله وصابه وأذهب كل مباه لسواه يذهب وقل لي الدار العظيم الأعظم يا من به أغزيت من تعزم بلا ملاقاة وغير كدر يا ذا الزمان والورع والقدر يا من حماني عن الإخراج والمكر والخرور كاستدراج صلي صلاة لتلين القلوب ورائبا تقود لي مع الحليب مع سلام سائق ما ساء إلى سوى النحوي ومن أساء على السجاي سسياب ماحي من حبه أغنى عن الأرماه سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآل وعذب الشيطان والمكائد لغير النحو وقف كل كائد وجعل بقية حياتي جنة شافية إلى دخول الجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحميد ومجيد سمي صلي صلاة ذات بسر قالدي مع سلام لي يصون والدي عن ضيق قبر وعذابه مع والدتي يا قاهرا لي قمع ولا الرسول عبدك المبشر رئيس كل ملك وبشر سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآل وجلبه زي نزام خيرا عبادة لي تقود الخيرا واقبله مني كرما بجائما فاق خلائق الإله ذي الزمن وامح به ما ساءني فيما مضى
من عمري مصفيا لي المدى واجعل لساني ذاكرا كقلبي يا مغنيا بدفعه والجلب يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سمي صلي صلاة النفوة لا ينقطع على الذي به أذى يا منقطع مع سلام لي حياتي ينمي بخير خير وعجل خنمي على الوسيلة سفيع السلمي العربي الهاسمي العلمي سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وفص كتابك بقلبي ويدي وباللسان ماكسا بالأفيد ودوري يحمي وعيالي طاليا وسول غير جهتي أقطاليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك ملك قد سمي صلي صلاة تصرف الملوك لخير در قتلي تمليكا مع سلام يسرف الناس مها لما يسرك الكلي والإجماع هل الذي به خلقت كل ما خلقته عبدا رسولا علما سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وجل عبدك وحبك الخليل بجيد له يكسر القليل وهب له سعادة الدارين يا من كفاه العار كالنارين وهب له توفيق في كل الأياد وجعل حياته له خير أياد وهب له السهور والأيام بسرا له والتقه الأيام ووجه الفصول والسنين لبسره ورد له الفنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بالصبور وحليم سمي صل صلاتك التي لا تخطر ببالغ بلاغة قد يسطر مع سلام لا يماثل سلام خلق الحل العاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل والطنني يا النافعي بالسكر عن صبر أو حلم وكل مكر وجل بفضلك العظيم النيتي كالقول والفعل هدى كليتي والطنني عن موجبات الصبر وموجبات الحلم واشكر زبري وجل كتابتي كمثل الحج والصوم والصلاة أهل النج وجل يرضى مكان الحلم ولجعل النفع مكان الظلم وجل حلاوة العبادة لدى عبادتي مرجلة تجلدا وهب لي رغبة عن معاصي يا من كفاني در كل عاصي يا من حماني عن هداك المخوي لك شكوري قبل يوم التروية وبعده فاقبل شكوري مني وارفع للعرش العظيم عني مني الشكور ارفع إلى الكرسي بحرمة العزم العلي القدسي يا من له تكبير وتقديس بكنت حال غيرنا إبليس يا من له تقديمك تمليك عصمتني من ضرر الملوك يا من له الخلق كماله الأمور كفيتني فضلا على كل أمير يا نافعا بي كل من يسور حميتني ما ضرني وزير يا من له كن فيكون يا ملك حميت كل أن مساقات السلوك علمت الأعداء عني عندك لا هندهم بشارة لجندك صبرتني عن الحرام قبل وفنة الناس محد والكبل صبرتني عن كل مكروه لدى كوني غريبا وعتبت الخلدى صبرتني عن كل ما لا ينفع من المباحات وكنت أدفع صبرتني على امتثال أمرك سقت لغيري العدا بقارك قهرت لي نفسي قهرت لي هواي والسوء والإطلال سقت لي سواي منك تزودي إلى الجنات بما لي اخترت من المنات صيدت في الحرام والمكروح بعصمة منك مع التكريح سقت لغيري كل ما لا فائدة به وللخير حياتي قائدة وصلت لي مسرة الأبرار وقيتني مدرة الفجار يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وعليم سمي صلي صلاة تسب الأمراض لغيرنا وتصلح الأغراض مع سلام يصلح القلوب ويذنب الرائب والحليب هل الذي به طويت عني مسافة السلوك يا ذا المن سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل واشهد بشكري لك يوم التروية يا من سقاني من فيوض مروية وقبله وبعده واشهد لي بغير خير ورداك قد لي وارفع عروفي بالشكور يا شكور يا خير من ناجاه عبد بالشكور ليس صناعك سواك يحصي يا باقيا أبقيتني يا محصي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ حافظ قد سمي صلي صلاة قد سفن من القدر يا قالقا بإذنه يجري القدر مع سلام من سواك لا يكون تهبلي بيمنه كن فيكون ولا مزعزه ذوي الأتعاب لغير نعوي أبدا كالعاب
سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل واحفظ بي الإسلام حفظا لم يكن قط لغيري ولتكن ليبكن واحفظ جيات الست يا حفيظ يا من له معنى واللفيظ واحفظ بصدري العلوم النافعة وجل حياتي للنبي النافعة صلى عليه أبدا وسلم عليه من بي فؤادي علما وابلي الحفظ بلا نسيان واعصم به عمري من العصيان يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بغني وبمغن سميا صل صلاة عن هداك تغني وعن سوى مقتت لي يا مغني مع سلام لي يقود جندك عبدا خنيا بالكتاب عندك على الذي كفيتني ما ساء بجائه وكل من أساء سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل ولي تعظيم كل ما وجب تعظيمه يا من يقود للعجب يا من عصمتني مما أعلم مما يسوءني وما لا أعلم أذهب لغير ذاتي العيوب وقل لقلب الفيض والغيوب وأبلي اليوم بغير السلب كن فيكون لي معد يغلب يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب وسميع سميا صل صلاة جاوزت العقولا وتسله المعقول والمنقولا مع سلام يا أبو السريع مع الحقيقة لنا ضريعا إلى الإله والكتاب والرسول يا حب لي دنيا وأخرى قي رسول على النبي والرسول سلمي العربي الهاسمي العلمي سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآل وأبلي القرب وقولي اسمعي سما قبول ولي الخير اجمعي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم عالم قد سميا صلي صلاة تسب الغفولا لغير قلبي تمنع الأفولا مع سلام يكسف الغطاء ويجلب رسوق والعفاء على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وأبلي العلم صحيح والعمل الصالح الذي يكمل الأمل واجمع لي المنى بيوم عرفة وقسائميه هبل المعرفة وانصر علي بركات الحرم وجملة الشهور وحمي حرمي وابن لي الحسن الحسين الحافظ وابن لي الحسن الحسين حافظا أذكر بي مفتكرا أو لافذا وأبلي التوحيد والحديثا وأبلي التفسير وتحديثا وأبلي البروع في الفنون يا معطي الظاهر والمكنون وأزهر الحق بخط واللسان يا من يجود لي بفوز وحسان يا ماحي الآفات والأكدار يا معطي الجيران بعد الدار صل صلاة بسلام تسمع بيا شكوري والمنالي تجمع بيا على العبد رسول الأفيد يا من به إليك تمتد يدي سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل ونور السهور والفصولا لي كما وهبت للوصولا ولينور كل يوم وسنة يا من تعالى عن منام وسنة ولتغنني بالعز عن نسياني لجدت بالشهود والعيان ولتغنني بالأجر عن إسابي يا قائدا كلي باحتسابي وطيب النص وطيب للجنان وليكون المنى إلى الجنان يا منزلا وهبت للإسكان وسنت للجيران والمكان عن كل شيء بجنابي لا يليق يا من بحمدي وشكوري يا خليق صلي صلاة تثبت الحلال هندي ومني تمنع الدلالة مع سلام يطرد الأسواء وكل إذلال يري العواء على النبي والرسول العتقى يا من بجائه فتقت رتقى بسيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآل واجعل بجائي العظيم النظم يا من حماني عن دواعي الكزم عندك إيمانا وإسلاما معا أحسن إحسان وللمنجمع وعندك حلنه لكنوزا يا من يجر زيد والمكنوزا واردد بحق وجهك الكريم يا واهب البقاء والتكريم إلى سوى ذاتي من نحاني بالدر وعصمني من الألحان وعصم لوجهك الكريم عقدي والقول والفعل من أهل النقد واجعل لوجهك الكريم كلي على رداك مكسرا لي قلي يا الله يا عليم يا خبير يا من به لم ينحني الصبور صلي صلاة كل سعي تدفع لغير النعوية وسعي ترفع
مع سلام حافز جنابي من ضرر الظفر والضر النابي على الذي وهب للكتاب ولسواه وجه العتاب سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وليبهق يوم عرفة وقسائمه على معرفة يا من وهبت لي شهور وسنين ولسواه سقط جالب أنين صلي صلاة لتكون المنى ولتقود عرفات ومنى مع سلام يجمع المنافع لبالذي الذي يظهر النافع ولا الذي إقدامه أعلاني بلا أذن وكب من قلاني يا الله يا واسع يا كبير يا من له الأعظم والتكبير صلي صلاة كل ضيق تذهب إلى سواي أبدا فيذهب مع سلام يجذب الصفاء وصدق لي والأمن والوفاء ولا الذي مدحي له وصلوات عليه زحزح لغيره الهفوات سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وارفع بالشكر لك رب قولي يا ماحيا تغربي وجولي أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وبكتابك عن التقول وبتثبت عن التحول وبوداك عن ودا سواك يا مغنيا سببت لي جدواك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم واسع قد سميا صلي صلاة قد تقلد الكرم لأبدا تخل ما قد برم من كل ما يسوء أو يضر يا من به لم ينحن أو يضر مع سلام يصرف الأسواء لغير ذاتي بك واللأواء هل الذي سيرتني خديما له به وقت لي تقديما بجائه وسنت لي أسراري به بلا مكر ولا اضطرار سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل واخرق لي العادات في الأشياء يا من كفاني الحر بالأفياء يا الله يا رحمن يا رحيم يا أول يا آخر يا مكرم يا صلي صلاة عمري تطهر من غير خير كالكلي تمهر مع سلام لي يقود مفحما ذوي القلى والنكر حقا أفحما على نبيك الكريم جاري من ماله في الخلق من مجاري سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وهب لي اليوم بلا استلاب كوني النور جملة الطلاب وجملة العباد والزهاد وهب لي التجويد باجتهاد وحجة لكل من والاني وسوء لغير كل من قلاني وجعل توالي في أنوارا تنور ساتعة بحرمة النور المنير سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وعبدا صل عليه بسلام أني كما ملكتني خير الكلام وجل به نسمي لديك باقيات وصالحات للجنان الراقيات يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل واسع قد سمي صلي صلاة لتجمل الجميع ما اخترت لي لديك يا خير سميع مع سلام ليزيد البشرى على المبشر البشير البشرى سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل ولسواي سقنا الدنيا وضر الأخرى أنا التسنيا لك شكوري بلا كفراني يا من حماني عن الخسراني لك شكوري على البناء يا من حماني عن العناء لك شكوري على الحلال يا ما حي الإملاق والضلال لك الشكوري على من سجدوا يا من لغير ساق من لا يسجد لك الشكوري على من ركع يا من لغير ساق من لا يركع لك الشكوري على الأوطان يا من حماني عن الشيطان لك الشكوري على الممر يا من جعلته ممر البر لك الشكوري على الخيور في السر والعلن والضيور لك الشكوري على الكتاب يا منزلا وهب لي كتابه لك الشكوري على الحروف الجالبات البر والمعروف لك الشكوري على التاليف يا معطي الأسرار والمألوف لك الشكوري على التقريب يا معي العدوان والتغريب لك الشكوري ربي من محرم لقدم ذي الحجة قدم الحرم شكرتك اللهم بالمداد يا واهب النصرة والوداد شكرتك اللهم بالقلام يا متحفا بأفضل الكلام شكرتك اللهم بالصلاة يا ماحي المسقة القلات شكرتك اللهم بالصيام يا من حماني عن الأيام شكرتك اللهم بالقيام يا شاهدا لليوم بالصيام شكرتك اللهم بالتحرك يا متحفا بمعجل للمعركة شكرتك اللهم بالسكون يا منزلا لجاد بالتسكين لك الشكوري على الأيام يا ذا المخالفة والقيام لك الشكوري على كل سنة
يا من تعالى عن منام وسنا لك الشكر يا بلا انتهاء يا من له سير يد انتهاء يا ربنا صل صلاة عظمت على الذي كل يتي به نمت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع به سعي بالشكر راقيا يا رافعا الذي يظل باقيا وارفع عروفي ولتبارك فيها إليك باديها ومختفيها صفيت قلبي مصلحا مسددا بك لساني ليقط مددا قط جوارحي إلى الأعمال الصالحات مكملا آمالي قلبي ينوي الخير واللسان تنهل والأذكار والحسان لم تنحني ربي ولا أنساك ولم توجه للذي ينساك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وسكور سميا صل صلاة بسلام الانتهاء لا على مسرم به للمنتهى سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل وجل حروف هذه المقدمة مقبولة مسكورة معزمة وفي فؤاد المنتقى وأفئدة سحابه جعلني سرورا زاجدة يا مغنيا يا جامعا أغنيتا بما جمعت لي كما أقضيتا صلي صلاة تجمع الخيرات مغجلة دلائل الخيرات على الذي لقاد يوم الجمعة مع الاحتمال من منى والجماعة سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وجلبه شهور والأيام ليسواهد قن الأيام يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا هب لي سلامة وهب لي عافية وعصمة وجل حروف السافية وجل تلاوتي وقتي أحب من العبادات إليك يا محب والتقني مكرك يا عليم والتقني الغرور يا حليم والتقني سوء القضاء أبدا يا خير معبود بحب عبدا حبك لي قد زهزها الفسادا لغير ذاتي ونفى الوسادا إلى سواي ولغير معتما لي كريم الحب قد عتما يا ربنا يا ذا البلاد والعباد يا مغزيا من رام الضر وأباد يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء يا باقيا سعادتي قد رسما يا ربنا يا خالق الدارين يا من حماني عن العارين يا ربنا يا طارد الأعداء لغير النعو عاصما من دائي يا ربنا يا من له الملك معا الحمد يا من لي منايا الجماعة صل صلاة تطرد الشيطان لغير ما اخترته أوطانا مع سلام قد يؤيس اللعين مني ومن ذر عيالي يا معين على النبي ورسول أحمد من بعثه إلى البرايا حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وبكتابتي يفرح جندك أي باقيات صالحات عندك يا منزلا طيب لي أوطاني يا حاميا أنحي للسيطان صلي صلاة لتجر مددا مع سلام ليديم عددا ولا النبي الهشمي العلمي من مثله عند الورى لم يعلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدار بأن راضي ومن حما أن جسدي أمراضي واشهد لي الدار بأنك الأحب لي من سواك والنبي بعد أحب وحبت للإخلاص في التوحيد مثبتا رسالة الوحيد وهبت لي فيما مدى من زمني ما لي يديم بشري وأمني رافقني جندك في وقت الجهاد وزادوا العدا لخير باجتهاد سحسات إبليس ومن والاه لخير النعو إنك الإله لم تنحني عصاد أو كفار ولا منافقون أو أسار تأتيني الأعمال منك سرمدا ومن نبيك الرسول أحمدا وصلي سرمدا مسلما على الآل وصاب وسدي أولاح زد النبي ما يسره وما ينفعه فيه وهب للأقوما هب للنبي المبدأ القتام أبقى بشارات بلا اختتام أحمد مغنيا تعالى أنسنا وكان لي بكل شهر وسنة خاطبته في البر والبحر وفي السر والجهر ما الهادي الوفي وقلت يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صل صلاة فائقة كل صلاة برئيس لائقة مع سلام لا يجاريح السلام ولا وسيلة لك الماهي الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب له اليوم بشارة الكريم لديك يا باقي مزيد لا يريم يا ربنا صل صلاة بارئة مع سلام بالمنى مسارئة ولا الذي أعطيته مدادي مزمن مع ثفا ودادي
سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن مدادي قل له ما شاء يا من له أوجه الإنشاء يا ربنا صل صلاة طاهرة مع سلام لعداك قاهرة ولا الذي أعطيته أقلامي مزمن بأفيد الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن قلامي كله تفسيرا يا من لنا أرسلته بشيرا يا ربنا صل صلاة نائرة مع سلام برداك الظائرة ولا الذي أعطيته قرتاسي بقدم ضمت إلى أوطاسي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن قراطيسي لو قد الغرض يا من كفاني عداك والمرض يا ربنا صلي صلاة راقية مع سلام بالمراضي باقية ولا الذي قمته قد أخرجت مني عيوبي معا فخرجت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وخلوا من قدمي سرورا يا واهبا وهب لي برورا يا ربنا صلي صلاة مسكية كل استكاء مع سلام مرضية قال الذي أرضيته سنينا مجاهدا مغتربا زنينا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وخلوا من قدمي ما سرى يا من كفاني من وشى واغترى واعصم بوجهك الكريم عمري من المكاره وأصلح أمري واجعل فؤادي خزينة العلوم النافعات إنك المعطي العليم واجعل جوارحي أوطان هداك إلى الجنان سالمات من عداك يا ربنا صل صلاة جالبة إلى رداك لعداك غالبة ولا الذي جعلني لديه كصعبه مصليا عليه سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وقل له من عمري فوق المنى وعندك جعلني سرور الأمناء يا ربنا صل صلاة صاملة للصلوات كلهن كاملة مع سلام لا يزال ناميا مما يضرني جيتي حاميا ولا خليلك الحبيب عبدك أحمدنا المختار نور جندك وآله وصحبه ولتجعلي جميع قدمتي ردا تنجعلي يا ربنا صل صلاة جامعة كل صلاة ذات قهر قامعة مع سلام نوره لا ينقطع ولا الذي به أضايا منقطع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وفى جميع صلوات اليوم لك وجنبني العدا واللوم يا ربنا صل صلاة حائلة بيني وبين كدرات جائلة مع سلام جالب لما أحب مزحزحا لغيرنا ما لا نحب ولا وسيلتي إليك أحمدا ولا لوصحبي وعمري يحمدا يا ربنا صل صلاة ضايبة بكل در مع سلام ذاهبة لنا سعادة وربحا وزعة يا مغنيا قد كنت لي بالتوسعة ولا الذي به تقود للغرض بلا عدا ولا أذى ولا مرض سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا ربنا يا من تعالى أنتنا أني يصلي كل سهر وسنة مع سلامك على المصفع من قاد لي مغجل كل مدفع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب له في كل ما مني صدر من قدم حلاوة بلا قدر وجعل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تصفي ميرا وجعل حياتي عبادة تدوم له بشارات تقدم الخديم وارفع لعرشك وللكرسي نظمي هذا باسمك القدسي يا الله يا أحد إنك الصمد يا رافع السماء من غير عمد صل بحق قل هو الله أحد ولا وسيلة نبيك الأحد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأبله يا رب من يوم الأحد ولا بشارات لدى كل أحد وجعل كتابتي مذا ياقوتا له وزينا يزدري ياقوتا يا ربنا صل صلاة بسلام ولا الذي مال أنا أول ملام وقادني إليك يا رب بك وقتني بك له بحبك سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له يا رب في الاثنين فوق المنى والحاج من منين بغير آفة وغير كدر يا من كفاني كدرات القدر يا ربنا صل صلاة دارئة كل المفاسد تصور طريئة إلى سوانا قبل أن تنتحيا يا من لديه ضرري قد محيا مع سلام أموري يسلم من كل ما به تجيء ظلم ولا النبي والرسول أحمد ولا لوساب وقت يعمد وجعل حروفي كل عبادة يا من له العباد والعبادة وأبلي خير الخلق في قتل البشر يا خالقا جعلته خير البشر
وجله يا ربي في الثلاثة بمصدر الرباع والثلاثة مما يسر أبدا وينفع يا من به الضر لغيره يدفع يا ربنا صل صلاة لم يرى نزيرها ومثلها ليست ترى من الخلائق على من فضلا على جميعهم معا ففضلا مع سلام لا يرى ولم يرى من الورى على الذي قد صير نورا لهم محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأبلغ رب بيوم الأربعاء يا باقيا مرويا ومشبعا ما فيه كل ملك وبشري يعبطه من ضيد وبشري وجعل حروفي اللو اللذات بلا نهاية بقدر الذات يا ربنا صل صلاة صافية صدور قوم مؤمنين الشافية مع سلام سارف مفاسدا لغيرنا والشقوة وفاسدا على الذي بشره مدادي وقلمي سنين مع ودادي سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وفي الخميس هبله فوق المنى يا من جعلته أمين الأمنا يا ربنا صل صلاة تذهب من قصد الضر معا فتسهب إلى سواي سرمدا مع سلام لغيرنا يسب من بهم سلام ولا الذي وجه جند الله الغالبين لدوي الملاهي وصحصه لغيرنا كفارا كما مع الإخراج والأسارا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهدد الأعداء تهديدا يدوم يصرفهم لغير عبدك القديم وأبلغوا يا ربي يوم الجمعة فوق المنى مع الذي قد جمع يا ربنا صل صلاة تبقى مع سلام لي يقود سبقا على الذي وحب للكتاب ولي الله يوجه العتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له يا ربي يوم السبت وكل يوم يافعا من نبت واجعل صلاتي هذه لديه خير الصلاة سليت عليه واكتب له بها بشارة الأحد وهب له الأيام من يوم الأحد بسم الله الرحمن الرحيم يا سيدي يا مصطفى يا ذا الندى صلى عليك من هداك سندا أزكى صلاة بسلام لي تجود بالاستقامة والتقليل الهجود والآل والأصحاب.

بسلام لا عدد لا تسوق اليد دائما مدد في الآل والصعب وكف ما حذر أني وجاد لي إليك بالنظر يا سيدي يا منتقى يا ذا الهدى صلى عليك من سألت هدى أسكى صلاة لتسوق كلما لو استهيت سرمدا مسلما مع سلام بجميع الآل وسابك الدرر والآل يا سيدي يا مقتفى يا من سرى صلى عليك من دعاك للسرى أسكى صلاة لتجود بسفر بأن أجاورك من خير سفر مع سلام بجميع الآل وصاب من غدا لهم مآلي يا سيدي يا خير مرسل إلى خلق إله العالمين دل إلى صلى وسلم عليك أبدا بلال والصاب ومن تعبدا أزكى صلاة منه جل بالسلام كتب لي توبى يا مدار السلام صلى وسلم عليك بجميع عليك والأصحاب ربك سميع أزكى صلاة لتجود بوداك مع سلام ليسخر عداك يا خير كل والد وما ولد صلى عليك من تعالى أن ولد مسلما عليك طول الأبد بالأهل والصاب وكف وبدي من زائه اليوم إلى الجنان وبك صفى أبدا جناني يا خير مرسل لخير أمة صلى عليك من كفاك الغمة رب كريم نافع قد جلى وقدرك العظيم قد أجلى مسلما عليك فوق عددي بالآل والصاب وزاد مددي يا من لتصديق قد سق القمر صلى عليك من بخفيك أمر مسلما عليك بالإكرام في الآل والصاب بالانسرام وبك جملة الذنوب غفرا وكلما علي عني كفرا يا مصطفى يا منتقى يا مجتبى صلى عليك من هداك واجتبى مسلما عليك في الآل الكرام وسابك الغر وقاد للمرام ولي سواي ناية وشقاء تفو ما يحرمني اتقاء وجاد لي بكثرة التلاوة والذكر والصلاة بالحلاوة وجاد لي بالعلم والأعمال وبالتأدب وبالكمال يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي صلى عليك منيم قد أنعم بك علينا وعدا من نعما وكلما استقت إليه قادا لك بلا مشقة فانقادا مسلما عليك يا مختار وليساق كل ما أختار دنيا وأغرى بك ذا سلامة من الحساب ومن الملامة وطيب الزمان لي كما أحب وكف عني سرمدا ما لا أحب وبك لي كان وساق للأرب حتى أسير بسرع من وعرب وضمني إلى الصهاب الأمناء وخاد لي بلا حساب المنى وحط ذنبي وعيوبي محا وراد لي كل كنود جمحا وجاد لي بكون ذا النظم شفاء لي وللأمة حيث كشفاء وكفى عني جملة الرزايا به وساق لي به المضايا وإنه جل على ذاك قدير وبإجابة دعاء داع جدير خاطبته بالشكر والثناء إذ بك عني قد نفى عنائي يا من سؤال غير

تجيب سيدنا ذي المعجزات بسلام بلال والصحب المضحذي زلام وكن لي الدهر وكن معي وكن لي سائقا فوق مرام يبكن واجعل بجائه حياتي صافية لك به مع العجور الضافية سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قدي سخنا جاربوسو سيرين منتخا مبك يلا في يغلوتي عندك برس سيرين سيدي جنم سيرين نار جنم يلا في يغلوتي

في سفر هماني هلا ما هن ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سير وفي سفر هماني هلا ما هن ما الأبس والسفر صلاة

العفو والصبر. فلاهي بكوني عبد ربي خديمه عجيب به لي جاد معلنا عن النفر. هديت عن المولى وعن خير خلقي عليه سلام من لو ابت بالسفر. صلاة وتسليم مع البئس سرمدا على من بي مكتي مع الأمن والبشر. فراري بالمختار من قبل قادلي مكوسا وتفسيرا لدى الجن والبشر. رباد شكرا بعد

مدادي وأقلامي وقلبي وجسماني لمولد غيري.

وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النظم عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين. وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ

وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه أبدا بهذه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى بها أو أعان على

الإله وهو الرحمن وهو الرحيم قاد للأمان الحمد لله على الكتاب مع الشفيع المذهب العتاب سيدنا محمد خير الورى من قادني قدمته والسورى ثم صلاة الله والسلام على الذي مني له أقلام سيدنا شفيعنا المقدم عند الذي تزكو لديه قدمي محمد وسيلتي وجنتي عن الأعادي والأزى والجنة وآله وصحبه الأبرار في الحال والمآل بالتكرار هذا وقصدي قدمة تقر عين النبي بها كما تبر نويت من ذا العام قدمة تسر مشفعا به كفيت ما عثر قد رمت من رب البرايا قدمة لمن بجاهه كفاني صدمة أحمده على خروج من ضرر وكل سوء وعناء وغرر أشكره شكرا يجر زيدا بشر ولا يجر نحوي كيدا حمدا وشكرا لا ظما برورا رب الورى وزحزها غرورا فقمت ناظما لذي المقدمة مصليا بها على من قدم مرتديا كوني قديما أسنى وأن أفوز بالمقر الأسنى ملتمسا من مالكي أن ينفع بها الذي يريد أن ينتفع جعلها الله بجاه المصطفى صلى عليه بسلام يصطفى نظما مباركا يقي عذابا كما الذي كابدني أذابا أرجوزة عابدة لله مع الكتاب ورسول الله سميتها جالبة المراغب في آجل فعاجل للراغب قد انصرفت للمراد قائلا مع السبائل بائتا أو قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير

يا ربنا يا ربنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سجدنا من البرية على محمد وأن نسلم على يا باقي الأبقيت صرمدا علا فصرمدا صل وسلم يا كريم عني عليه والتقبل لي ما أروم صل عليه في جميع الآيات.

آل مع سلام وسجل سؤالي صل عليه في جميع السحب مع سلام وتودح لحبيب واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مدمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعصمهم من ظلمة واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقول الحسنة يا الله صل أبدا وسلم على نبي سبقه قد علم سجدنا محمد والآل والسحب في الحال وفي المآل يا من به استعاذ خير الأنبياء من اللعن القب شر الأغبياء صل بتسليم على النبي والآل والسحب وثم اخف الدين يا من من الناس ما عصمت خير الورى وشأنه عزمت صل وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه وصل يا رحمن بالتسليم على الذي بعث ذا تعليم سجدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا آمرا خير الورى بالعزبلة كما عصمته بها والحسبلة صل عليه وتسلم كل حين بالآل وسحب معه والسالحين وصل يا رحيم بالسلام على الذي تسره أقلامي سجدنا محمد والآل والسحب يا من جاد بالمآل يا خير منزل وقاب عزبله وخير منزل حباب بسمله صل بتسليم على من فاق في خلقه وخلقه اتفاقا سجدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما بك استعاذ من شيطان ونور القلوب كالأوطان وفيه باركت وفي السحاب وآله ومطر السحاب وانشر علينا بركات البسملة وارتغلنا عن غصوة بعزبلة وانشر علينا بركات الفاتحة واجعل دلاءنا لعذب ماتحة ولتغننا بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار وسل سرمدا عليه بالسلام كما إليه قلت أفضل الكلام ولتكفنا بألف التعوض ما يستعاذ منه يا معوذي وتكفنا بعينه كل اللعين وكل ما لم ترده لي يا معين وتكفنا بوالده كل أود ولتغننا عن جالبات لقود وتكفنا بالزال كل ذل وعن حرام نغننا بحل وتغننا بالله عن سواه مع كل ما لوجهه نهواه وببقية الحروف هب لنا فضلا به يخبتنا من قبلنا وهب لنا بحق باء البسملة والسين والميم سرور الكمل وهب لنا بالباء في الدارين ما يدفع العارين والنارين وهب لنا بسينه سعادة بالحال والآتي وقرق العادة وهب لنا بميمه ملكا يسر وبيسير نغننا عما عثر وهب لنا إلهة بالألف بغير عسال والنقدر ما نفيه وهب لنا بالله لطفا عاجلا مع البشارات ولطفا آجلا قد قلت لي بالألف المخفي نيل المقامات العلا بطيب فصلي سرمدا بتسليم بلا نهاية على نبي قبلا سجدنا محمد والآل والسحب عني واستجب سؤالي بحرمة العزبلة المنيعة صل على من جاء بشريعة سجدنا محمد وسلم والآل والسحب وكل مسلم وتغنني عن التعوذات يا واحدا في وصفه والذات وفي فعاله وجد بعزمه لي من الضر وكل وصمه بحرمة البسملة المباركة يا من له الخلق بلا مشاركة صل وسلم سرمدا يا الله على نبينا ومن والاه
سجدنا محمد والآل وصحبه يا من له مآلين وليه فيك الدوام البركة بغير مشرك وغير مشرك وتغنني بهكذا عن هاتي وتكفي غير بشر جهاتي وليبارك في جميع الحركات والسكنات واجعلنها بركات يا من بجيت رسول إبليسا وكل شيء قد حوى تفليسا لك شكوري بعد حمد قاربي يا عالي عن ولد ووالدي أذهب لغير جهتي شيطانا وليرد في وطني أوطانا بحرمة الألف في التعوذ قدد لي العصمة يا معوذي بحرمة العين تجاوز أبدا عمن يلوذ بي حيث عبدا بحرمة الواو إلي وجها ما رمت من تقرم متجها بحرمة الزالب أزل كل من يسوءه بشري من أبناء الزمن بالباء واللامين هب لي بركه ولي لجم باقيا بتركه ولي هب بالهاء أنفع هبات ولي أدم خير رسوق وصبات وامنع بحق الميم كل من لعن من قصد نحي وتكن لي والتعن واطرد بحق النون كل من مرض لغير ما يضرني حيث ورد واذهبن كل شيطان مريد بأن في شيطان لا نحمي يريد واللق غيري اللعين حيث راب درا ولا تنلق مني المرام وبالشقاء وتدرد الشيطان لغير ما ملكته أوطانا يسوقه مؤيسا مني الحفيز وليس يلحوني بكيد أو لفيز بطائه وجه توافه إلى غير جهاتي حفيظا بإله بأن في شيطان أذهب مكره لحزبه يا من أديم ذكره بنونه ردا لنحره جميع ما حاز من كيد وكن يا سميع بأن في الرجيم أذهب ضرا جاء به له وزحزح شرا بلامه له الملام تصرف وتكنيه وفؤادي عرف برائه رد له ما قصدا بجم من الضرر حيث رصدا بجيمه جزم أن يميل أبدا لما يسوقني ومن لم يعبدا بيائه يسوقه لغيري الواحد القهار معطي القير بميمه محا امتحاءه ليا قاهره وليقول سؤليا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صل وسلم سرمدا على النبي سجد كل أقرب وأجنبي سجدنا محمد وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك ووجه الشيطان والمكائدا لغير نحو لا تصح به كائدا ولتكفني مفسدة وحسدا ولا تصح لي فاسدا أو مفسدا وليكن في الحركات سرمدا والسكنات وحياتي احمدا وإجس اللعين من جنابي يا من له شكري الضائق نادي واتقني ما سألني في العزبلة وليكن مبشرا بالبسملة وليهب الباء أحسن بقى أعجوبة لكل ندب سبقا وليهب سين سرا عزما يا مغنيا عن كل من تعزما وليهب الميم محو ما صدر مني من الذي يودي للقدر وليهب يا رب إكرام الأحد بألف الله الكريم الملتحد ولي باللامين هب لطفين منك جميلين مع صرفين وليهب بالهاء هيبة الجميل يا من لما لم ترد لي لس أمين بألف الرحمن لي إجابة هب يا بديعا جاد بالنجابة وليهب بلانه لسانا صدق وقد لي أبدا حسانا وليهب بالرائي رضوانا يدوم من غير سقط وعناء يا قديم وليهب بالحاء حظا بارعا يا من لبابه أتيت الضارعا
وليهب الميم ملكا عاجلا بلا حساب ثم ملكا آجلا ومد لي بالألف المطلوبا يا واحدا تجنن القلوبا وليهب النون نورا يسعم ومنك نفع بردا لا يقطعم وليهب بألف الرحيم إكرام ذي الحب وذي الترحيم وليهب لسان ذكر وردا باللام والراء وقبل الغرباء وليهب بحائه حباء مغلي يولي من يشى اتباء وليهب بيائه يسرا بلا عسر وكل يشكرا واقبلا وليهب بميمه محو العيوب جميعها تجمع من بالغيوب يا ربنا صل وسلم سرمدا عن النبي والرسول أحمد وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين وتكن لي ربيا واجعل بحق وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم حروف ذن ذن خير بركات وسكنات اشكر معا والحركات يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء سل دواما مع تسليم سماء على الذي قدمته معزما سجدنا محمد من عزما وآله وصحبه ووجهه يا من له في سمد توجهي كل عدو من سوى جنابي يا من له حمد يا ضائق نادي وانشر علي البركات دون ذر ولسواي كف كل ما يضر يا صارف القتل يا قبل نادما يا من تفاني بالنبي الصادما كما جهادي وقيع الماضية جعلتها خير مساع الرادية سل بتسليم بلا انتهاء على نبي الله زلها سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجعل كلامي ومدادي للإله وللرسول جنة عن كل إله وجعل كتابتي كالأعمال الصالحات ليقض آمالي واجعل لوجهك الكريم قطي بركة للوزر زاد حقي واجعل بجاه المصطفى حروفي من أعظم البلور والمعروف واجعل به نظمي فوق صوم وغيره من مانعات الدوم وقبض التبصير والتامينا لأبدا مع الرضا آمينا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا سل صلاة بسلام سرمدا قبل الذي سميته محمدا وآله وسهره ذوي التقى يا غافر الذنب وواهب التقى سل بتسليمك ربا حمدا على الذي سميته بأحمدا والذان والسحب وكل مستقيم يا من به هدى الصراط المستقيم وصل يا رب له المحامد على محمد سماه حامد وآله وصحبه العدول يا كافي الإشراك والتبليل وسلم عليه واجعل النظام باب ورد مع أياديك العذاب صل وسلم من يا حميد على الذي سماته محمود وآله وصحبه الأتباع يا واهب الحب مع اتباع وصل يا فردا له التوحيد على الذي سماته أحيد وآله مع السحاب المهتدين يا من به لي وهبت خير دين وسلم عليه يا كريم وقد إلي كل ما أروم صل وسلمن يا رشيد على الذي به بدا ترشيد وهو الذي سميته وحيدا يا واحدا قلت له التوحيدا وآله وصحبه السادات يا من له عبادة عادات صل وسلم واهب السماح على معزم سماه ماح وآله وصحبه القمات الصالحين الكرم الحمات وصلهم وصلما يا قادر يا من إلى ردائه أبادر على معزم سماه حاشر ولال والسحب الذين بعشروا صل على العاقب وهو تاه مع سلامك وزده جاه وآله وصحبه الأجل يا من به أريتني الأبل
صل على خير الورى ياسينا مع سلامك وزد تحسينا وآله وصحبه الأئمة يا من يزحزح لغير يهم وصليا وسلما يا قاهر على معظم سماه قادر وآله وصحبه الرجال يا من حمى كل عن الأوجال صل وسلم يا مقتدر يا من إلى مرضاته أبتدر على الذي سمعته مطهر وذال وسحب الذين مهروا وصليا مع سلام طيب على الذي سميته وبطيب والذال وسحب ذوي المناقب يا خير من نودي بالتراقب صل وسلم يا مؤجدي على الذي سميته بسجد والله وصحب النجوم الغير يا من هداني لفعل القول صل وسلم يا جميل يا من يفي منك لي المامول على الذي سمعته رسول كما به منك أتاني سول وآله وصحبه ولتجعل ذا النظم أكبر لدي جعل صل وسلم يا ولي على الذي سمعته نبي وآله وصحبه الأكياس يا من ينظر به قياسي صل وسلم يا ذا النعمة على المسمى برسول الرحمة وآله وصحبه الأخيار يا من هداني بلا أغيار صل وسلم يا ذا الكرم عن نبي المصطفى المحترم والآل والأصحاب أهل النور يا من حماني عن التشنير وسلي وسلم يا نافع يا من تفي منك لي المنافع على الذي سميته بقيم والآل والأصحاب أهل الشيم يا مالكا تعبده المجامع صل على ندب سماه جامع ودال والأصحاب أهل المجد وسلم يا مغنيا بالوجد يا من هداه ورده أقتفيه صل على ندب سماه مقتفي وآله وصحبه الشموس يا باقيا حما عن الرموس وسلم عليه في الجميع يا قرهات نافع سميع صل وسلم يا منير الصف على الذي سمعته مقبل وآله وصحبه المكرمين يا من لوجهك الكريم لا أمين صل وسلم خير هاد الراحم على رسول منك بالملاحم واللالم مع صحابه الأحباب يا مغنيا به عن الأسباب صلِّ وسلم يا منير راحة على نبيك رسول الراحة وآله وصحبه زي الهدى يا من حمى كل وقلبي هدى صل وسلم يا أنيس الآمن على الذي سميته بكامل وآله وصحبه وللأمل يسر ومن يتقبل العمل صل وسلم على إكليل حبيبك المقدم القليل وآله وصحبه الأسود يا عاصما من ضرر الحسود صل على ندب به تكسر أجري وبشري ذلك المدثر يا من به أصلحت لي ما قد فسد مؤيسا مني حاسدا حسد وسلما عليه بالآل الكرام والصحب يا من لي يجور بالمرام صل وسلما يا مجمل على الذي سمعته المزمل وآله وصحبه المهذبين وفرحا بالنظم ذا المقربين صل وسلم يا إلهي على الذي سميت عبد الله وآله وصحبه في كل حين وعندك جعلني سرور الصالحين صل بتسليم العلي الله على المسمى بحبيب الله وآله وصحبه المفضلين وأبدا في بشر المبجلين صل وسلم يا إلهي على المسمى بسفي الله والآل والأصحاب يا والبر وعلى نشكر وشكر النسرين صل وسلم يا إلهي على المسمى بنجي الله والآل والأصحاب أرباب النوال وفي بشرنهم يا خيروان صل وسلم يا إلهي على المسمى بكليم الله وآله وصحبه ذوي الهمم يا من غيرية وجه اللمم
سل على قاتل كل الأنبياء وقاتل الرسل طر الربيا وآله وصحبه وسلم يا من يوجه لغيره ألما سل وسلم يا مقيت يحين على الذي سميته بمحيي وآله والسحب أهل سبقي يا محيي من شئته وطبقي سل وسلم يا حفيظا يمدي على الذي سميته بمندي وآله وصحبه الأبطال يا محيي الكسل والمطالب سل على ندب سماه الزاجر مسلما يا من له المشاجر وآله وصحبه ذوي البرور يا من توكلت عليه بالشروع سل على من اسمه مفجر يا ذاكرا لديك عبدا يذكر وسلما عليه في الله العزام وصحبه واذكر لديك ضمن ذاك صل على ندب سماه الناصر يا من به إليه ينحو الناصر مسلما عليه في الآل العظام وصحبه

يا حافظ المدن والأمصار صل وسلم يا منير رحمة على المسمى بالنبي الرحمة وآله وصحبه المهاجرين وليهب كوني سرور الشاكرين سل على نبي أنا الرجيب مسلما وهو النبي التوبة والبال والأصحاب بالتكرار يا واهب الفلاح والأفراد سل على من اسمه حريص قبل عليكم عكسه الحريص مسلما وآله والصحب والنبي على سواء اللحم سل صلاة معها تسنيم على الذي سماته مع

باقي الكون كلي أشاهد، فني على مدب سماه شاهد، والدي وصحبه الأعلان بأنفع الإكرام والسلام، يا من له البساط والتمهيد، فني على من اسمه شهيد، والآل وصحبه ضوي الوفاق، وسلم وآمن الآفاق، يا من ملائكته شهود، فني على من اسمه مشهود، وآله وصحبه وسلم، واشرح بقطيب فضر من تعلم. إليك تبت توبة

فاجعل بجاهه رداء قلمي يا من إلي من كتاتي بشر فل على من اسمه مبشر وآله وصحبه مع السلام واجعل كلامي به خير كلام يا من جرت مني له نظور فل على من اسمه نظير وآله وصحبه والسلام واجعل توالي فيه ثهور العلماء يا مانع بي عدات ينظر فل على ما حنث ما هم منزل وآله وصحبه وسلم يا من حنان حاضرا عن ظلما يا من فؤادي به ينور فل على بدر ثم هو نور والآل والصحب وسلم سرمدا يا من يوجه لغيرك مدى يا عاصما كل من استدراج فل بتسليم على السراج وآله وصحبه وبشر بزائه النزال خير البشر يا من يفي منك لي الرباهم سل على من اسمه مصباحهم والآلم والسحب وسد والأجد لي بكوني بشر كل من مجد يا من كتابه رزق هدى سل على هذه سماته هدى والآل وصحب وسلم أبدا وبشر النبي من تعبدا سل بتسليمك يا قوي على الذي سماته مهدي وآله مع أصحاب القيادة وبشرا بالعشرة المبشرة يا من بهم كليتي تنور سل على من اسمه منير وآله وصحبه وسلم واشرح بالتالي في سرور العلماء سل وسلم يا مجيب الداعي على الذي سميته بداعي وآله مع السحاب الكمل واشكر عقائدي واشكر عملي يا من بهم لم ينحني عدكم سل على من اسمه مدعوكم والآل والأصحاب أهل الصفاء مع سلام بأمان يصطفى يا من يجيئني به العجيب سل على من اسمه مجيب وآله وصحبه وسلم واكشف بالتالي في شكوك العلماء يا من به لنقودة الأنجاب سل على من اسمه مجاب وآله وصحبه مع سلام وانقب بالتالي في العناء والملام وسلي وسلم يا حج على كلمة اسمه حبج والآل وصحب ذل الفقائه ولغضي قلب مع الرقائه يا من بهم لم ينحن عبده سل على من اسمه عفوه والآل وصحب ذل العناية يا من به لم تنحن جناية وسل من عليه وقبل شكرهم وتحمني عن جانبات المكر يا من به ينقادني مرضي سل على من اسمه ولي وسلما عليه بالله الكرام والسحب واعصم بشني من انشراب وسلي وسلمن يا قوي على الذي سمعته حق قوي والآل وصحب ذوي القتال يا عاصما كل من الأقتال يا من به ينحني التامين سل على من اسمه أمين وصل من ذو الحزب واجعل كتبه كشفا للغيوب دون عتب يا من به فارقني تخمين سل على من اسمه مامون والآل والأصحاب والترسلم واجعل به فتح الغيوب قلمهم سل وسلمن يا أريم على الذي صنعته كريم والآل والأصحاب أهل الصبر يا مغنيا عن ألم والصبر يا من به يلحوجها الكرم سل على من اسمه مكرم وسلم عليه بالجماعة ولي أدم رداك مع جماعة بلا عدو وبلا قمول يا باقيا لي كنت بالمامول يا من به ينقل لي تمكين سل على من اسمه مكين وسلم عليه في الليل وفي أصحابه في الحال ثم ما يبيه يا من به لم تنحن الفتون سل على من اسمه متين والليل والأصحاب بالتسليم والبركة قد إلى تعليمي يا أكرما كونك لي يبين سل على من اسمه مبين والليل والسحب ذوي الصيام مع سلام وكفني قيانه يا رافعا لديك يزكو العمل سل على من اسمه مؤمل واللال والسحب ذوي التورع مع سلام وتقلد امرعي
يا من إليه الحاج والوصول، فلعلى من اسمه وصوله وآله وصحبه وسلما، وبتواليف الدول الظلما يا من به حول لنا وقوة، سل على من اسمه ذو قوة وسلما في الآل وسحب معا، وفي توالي في المقامات جمعا يا باقيا هي تقول رحمة، تلي بتسليم على ذي حرمة والآل وسحب ذوي العتاء، وكلكني نظر بلا غتاء يا قيد منزل أرى إسكانه، سل على المختار ذي المكانة والآل والأصحاب وتسلما، كما ببعثه جلط الظلماء يا خير رازق وخير من يطاع، سل على ذي العز ذي الفضل المطاع وآله وصحبه وسلما، وبأن القلب الذي تعلما يا من يعز كل مؤمن يطيع، سل بتسليم على هاد مطيع وآله وصحبه الإخوان، وسعد لغيره كل ذي عدوان، سل على قبل صدق الرحمة بشرى وسدم يا مديم النعمة والآل والأصحاب، واجعل مكسي أفضل توفيق وخير عكسي، سل على عمس وغيس وغياس، وسل من يا من محابل ابتياس والآل والصعب ذي المنافع، وليكن يا خير معطي النافع، سل على هدية الإله والعروة الوسطى وصراط الله والنعمة الله، وسلم سرمدا والآل وسحب وسعي يحمدا، وخي جميع المسلمين يا حفيظ، ومن يقبل فكرتي مع اللفيظ، أوصل كلامك لعبدك المقيم محمد وهو صراط المستقيم، والآل وسحب وقلد عسمه كليتي يا من كفاني يصدمه، فصلي وسلم يا إلهي على الذي سميت ذكر الله، والآل وسحب ذوي المشاكل يا من كفاني مكر كل ماكر، صلي وسلم يا إلهي على الذي سميت سيف الله، والآل وصحب وكل سالم يا من كفاني بك كل ظالم، صلي وسلم يا إلهي على الذي سميت حزب الله، والآل وصحب ظل الردوان يا مغني النغمة عن العدوان، يا قرم من ناجى ومن يراقب، سل على نجم منير فاقد وآله وصحبه مع السلام، وللجنان ليهب خير الكلام لوجهك الكريم، هب لي للجنان ذكرك بالقرآن طيب جنان، وصليا على الذي حافظ اتباع المصطفى والمنتقى والمجتبى، وسلما والآل والسحاب وبسقائي أخبل السحاب، وبيبشر كل عام وسنه من بي يريد من تعالى عن سنه، وبكتابتي يا ربي ربي كل مطالع لوجه الرب، وبكلامي وبالإشارة إهدي مريدا يقرب الكنارة، يا من يقول لي ما أختار، سل على من اسمه المختار، وسلما في آله وسحبه وقد يجعل من منير لحبه، يا من به يجيء سني، سل على نور هو الأمي والآل والصحب ذوي العهود، مع سلام وفد شهود يا من به تنقاد للأجور، سل على من اسمه أجير، مع سلامك بآله مع سحابه يا من دعائي سمع، يا من له التسبيح والكبار، سل على من اسمه الجبار، مع سلام بجميع الآل وصحب في الحال وفي المآل، صلاة ذي العرش العظيم الأكرم على أبي القاسم ذي التكرم وآله وصحبه مع سلام، كما به محب الضلال والظلام، صلاة من وهب لي توهيما على أبي السيد إبراهيم، مع سلامه بآله
الكرام وصحبه كما بهم نلت المرام صلاه من يجود لي بطيب على ابي فخر الكرام الطيب مع سلامه باله الكرام وصحبه كما اعتلى بالانصرام صلاه باق كان لي بطاهر على ابي نور البرايا الطاهر واله وصحبه بالانتهاء مع سلام جارب ما يشهى الزكاة سلام ذي البرايا الأنفع عن نبي ذي العلا المشفع وآله وصحبه كما محا به أذايا ذو الجمال طمحا فضل وسد من ما يرفيع عن الذي سماته شفيع والآل والأصحاب واجعل كلي عبادة لك بغير كلم وسدي وسد من يا مؤمن عن الذي سماته مهيمن وآله وصحبه الأعيان يا من حماني عن أذى الأحيان سني على السالح وهو المصلح أفتادق افتدق صلاة تصلح مع سلام وجميع الآل وصحبه في الحال والمآل يا قائدا لي محدنا التصدق صل وسلما على المصدق وآله وصحبه يا من يكف كففت ألسن عدايا والأكف صل وسلم يا إله العالمين على النبي سيد كل المرسلين والآل والصحب وهفلي شكرا يا من كفاني العدا والمكرا يا من يباهي بكرام المرتقين صل على الماحي إمام المتقين وآله وصحبه وسلما وعندك اجعلني سور العلماء يا باقيا يقول لي تحسينا فبلي بالتسليم على ياسينا وآله وصحبه وقبلي عجائب الباقي وردا وجدني سل على من قعد للأهدينا القائد الغر المحجلين وصدما عليه في الآل وفي أصحابه يا من يصون حي فيه سل وسلم يا رحمن على قليلك ومن ما مانوا من آله وصحبه واذكرني لدى الكرام وبهم بشرني صلاة ذي العصر العظيم من بر على شفيعا في البرايا بر مع سلامه وآله مع صحابه كما المزايا جمع أزكى سلامي مضحك بالبر عن نبي خير الورى المبر وآله وصحبه كما ظهر بالضرر ولمصرة وهب سل على الوجيه والمصيح وسلم المنزل الفصيح وآله وصحبه وهبلي كوني حبيب الصالحين قبلي سل على الناصح والوكيل وسلم يا واهب التوكيل وآله وصحبه واحفظ بيا ذكرا حكيما منكم صار حبيا سل على من اسمه

وسلم يا خير رفيق على مقرب صماته شفيق والآل والأصحاب أهل الأدب يا باقيا عسمتني من ودبي يا واهبا علما جلا بالجنة فلعلم المقيم سنة وآله وصحبه مسلما يا من يباهي بقيار العلماء فجب تسليم على المقدس المكتفي الكافي وروح القدس والآل وصحب ذوي التعبد يا حاضبا كل جوا وكبد صل وسلم قائما بالقسط على إمام رسل روح القدس وآله مع جميع السحب يا واسع وسع لي بالرحب صل على البالغ روح الحق مع سلام القائد للحق وآله وصحبه وخد جميع ما سأني في تلكني أنت السميع صل على المبلغ الموصول الواصل الشافي وذي التحصيل وسلما عليه في الآل العظام وصحبه واشكر به هذا النظام ويسر الطاعة والكرام به والناظم قد مرام يا من وجوده بدا والقدم صل على من اسمه مقدم والسائق وسابق وسلم وآله وصحبه بالعلماء ملك يا قدوس يا عزيز صل على من اسمه عزيز وسلم وآله وصحبه يا من كفاني جالبات النحب يا من كفاني كل جاني يعتدي صل على أفضل هادي مهتدي وفاضل وسلم في الآل وصحب في الحال وفي المآل صل وسلم يا فتاح عليه سمعته مفتاح وآله وصحبه والكرني من شئت في الدارين دون درني صل على من اسمه مفضل وفاتح مع سلامي يحضر وآله وصحبه وفضل قديتي بالمنطقة المفضل صل على المختار خير الناس يا خير من نرضي بالجناس والآل والأصحاب بالكسين يا واهب التقريب والتكليني صل على مفتاح رحمة الدعي مفتاح الجنة مظهر البدع وسلم عليه في الآل الشراف وصحبه يا من يباهي بالضراف صل وسلم قانق الأزمان على النبي علم الإيمان وآله وصحبه واشغلني بما تحب والسعيد اجعلني يا من له أركان زايقين على النبي علم اليقين صل وسلم بجميع الآل وصحبه في الحال والمآل صل مع التسليم ذا الميرات على النبي دلائل الخيرات وآله وصحبه ذوي العمل واجعل به ذا النظم أفضل عمل صل على مصحح للحسنات مع سلام جالب الحسنات وآله وصحبه قيد الأمم ولا تبده لجهاته الغمم صل على نور جميع النيرات وعلى من هدى مقيل العصرات وسلم عليه بالآل مع سحابه وللمنى الخير جمعا فجب التسليم على السفوح عن جملة الزلات ذي النفوح وآله وصحبه والنور صحيفته وتتقبل صوره صل على ذي التقي والبراعة في كل خير صاحب شفاعة وآله وصحبه بالسلام يا من كفاني نقرة الملام يا خير منزل له مقامي على النبي الساحب المقامي صل بتسليم على في الآل وصحبه في الحال والمآل يا ذا وجود لم يفارق القدم صل على المصلي ساحب القدم وسلم عليه بالآل الكرام والصحب وفني جوانب الحرام يا ربنا صل على المخصوص بالعز والمجد على مخصوص بالشرف العالي وسلم سرمدا بالآل وصحب وكل يحمدا أزكى سلام واهب الجزيلة عن النبي صاحب الوسيلة والآل والصحب الذين فاقوه كما به لم ينحني نفاق ثلاث من آمنني من خوفي على النبي المنتقى ذي السيف وآله وصحبه مع سلام كما أتى منه

كان بالتعليم وامحو الشقاوة النحتني يا عليم واجعل فؤادي مدينة علوم صلاة من فيه أجل وأزار على وسيلتي يا صاحب الإذار مع سلام في جميع الآل وصحبه في الحال والمآل صل وسلم على المسمى بصاحب الحجة يا من ضمى وآله وصحبه يا من جعل خطي في خدمة الخيار فانجعل صل وسلم بالي الأوطان على النبي صاحب السلطان وآله وصحبه يا من سلك كلا سبيلك القويم فانسلك صل وسلم يا مذهل الداء على الرسول صاحب الرداء وآله وصحبه يا من أنار فؤاد كل مستقيم فاستنار صل على ذي البهجة البديعة أي صاحب الدرجة الرفيعة مع سلام دائم في الآل وصحبه في الحال والمآل صل وسلم على ذي التاج يا من به فتح الزبط تاج أي ساحب المغفر والمعراج والآل والسحب سرور الراج يا من على عرشك ذو استواء عرسل ساحب اللواء صل وسلم في جميع الآل واصحبه في الحال والمآل يا واهب الأمان والإشراق عرسل ساحب البراق صل وسلم في جميع الآل واصحبه في الحال والمآل وليكن بأفضل العطايا يا من مع العيوب والقفايا وليكن بالصدق والإخلاص يا واهب الكفاف والخلاص صلاة ممنا بلا مطوب عن نبي صاحب القضيب مع سلامه بأهله الكرام وصحبه كما حباب الانتراب صل بتسليم على من دعيا بصاحب الخاتم يا من دعيا وآله وصحبه يا من قلب لقلب كل من هديت فانقلب يا من يكون لنا كرام على النبي صاحب العلام صل وسلم بجميع الآل وصحبه وليستجب سؤالي على الرسول صاحب البرهان صل وسلم بذوي الأذهان من آله وصحبه وانصرني بمؤمنيك وبهم بشرني عن نبي صاحب البيان صل وسلم بذوي العيان من آلهم وصحبه وكلي بلا معاداة والنبر كلي صل وسلم على فصيح بك اللسان منزل الفصيح وآله وصحبه ولي ألن قلوب من لم يؤمنوا بك تلن صل على المختار أذن خير مطهر جنان يا ذا القير وسلم عليه بالآل العذاب والصحب واشكر كرما هذا النظام على رؤوف ورحيم وصحيح بربه الإسلام من محل أحيح صل وسلم بجميع الآل وصحبه في الحال والمآل صل بتسليم على عين النعيم وسجد الكونين باسط النعيم وآله وصحبه وأنعم بلا أذن يا خير مبق منعم صل وسلم يا منيل البر على الذي سميت عين الغر وآله وصحبه وبالبرور جبلي بلا عداوة ولا غرور صل وسلم من يا إلهي على نبي الله سعد الله والآل والصحب بلا تناهي يا من حماني عن المناهي يا من له الأمر كمثل الخلق صل على المختار سعد الخلق وصل من عليه في الآل وفي صحابه في الحال ثم ما يفي يا باقي اللي كان دون أمم قد الصلاة لقطيب الأمم وصل من عليه في الآل مع صحابه يا من دعائي سمع فلبتسم على عز العرب ولا في عرق بكاشف الكرب وآله وصحبه والتحمد هذا النظام حمدا معلن صمدي صل بتسليم على ذي الفرج بدر التمام وكريم المخرج وآله مع السحاب الكمل وارفع لوجهك الكريم عملي يا ربنا صل وسلم سرمدا عن نبي ذي المزايا أحمدا يا ربنا

الصالحين. يا ربنا صل وسلم في أبد على قليلك سراج من عبد. يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه، واغفر لمن يقرأ زمزم في كل زمن، وهب له جملة ما تختار له لديك إنك المختار، وحط ما عليه من ذنوبي يا مالئا بجاهه ذنوبي، وهب لمن يقرأه أو يكتبه خير المنايا من أتتني كتبه، وهب لمن حفظه أو حسله بأي وجه بالنبي أمله. يا ربنا وجه صلاة بالسلام لمن له وهبت أفضل الكلام. يا ربنا أوصل سلامي القديم إلى الذي سرت له خير قديم. يا ربنا قلب سلاميك لمن وهبت لي بجاهه خير أمل. يا ربنا مد سلاميك بلا نهاية لمن صلاتي قبلا. يا ربنا بشر قليلك الحبيب بقدمتي وكل صالح لبيب. آمين يا ربي بحق وجهك، يا واحدا ليس يرى شبهك، يا من لوجهك الكريم النظام كتبت قبلي الأيادي العظام. بلا أذن ولا جوان ولا غرر ولا عدن ولا بلن ولا ضرر، يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب كتبت هبني عصمة من العتاب في كل شيء ظاهرا وباطنا، وانفع به يا مالك المواطنا، واجعله نفعا لذوي الامصار وغيرهم يا واهب الامصار. يا ذا الاراضي والسنا سل بلا عبد على من خدمتي قد قبلا، سجدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وسلما عليه واخبر يا غفور لقارئه وألم به النفور، واجعل حروف ظن ذا سرمدا بشارة عظيمة لأحمدا، وسلما وسلما عليهم في آله ومن نمي إليه، وادفع به قبل التوجه اللعين إلى سوى قارئه أنت المعين، واجلب لمن يقرؤه خير مراد واسلكه يا رب الورى خير مراد، وهب لمن يقرؤه ما يغبطه به سواه يا جميلا ينشطه. يا ذا البلاد والعباد صليا وسلما على النبي وكليا في آله وصحبه، ولترفعا إليك سعي بالردى يرتفعا. يا ربنا صل وسلم سرمدا على كريم كله قد حمدا، سجدنا محمد ختام من أرسلتهم كالأنبياء يا ذا الزمن، وآله وصحبه ولتجعل

بعد ليادلي من العمل فاقبلهم مني فضلا لا مناقشة وقل بغير عناء لي به أملي أشكر بفضلك سعي وارضي به يا من به سرت ذا هدي ولم أملي

Mother, hide out.

محمد يا ماما سلا على خير الرسول يا من بي يا باب زولا يا عالة بالرسول يا نبي أبلي يا كون

كي نبي سلي وسلم سرمدا على التي خطردا كي نبي سلي وسلم سرمدا على التي خطردا بليلة الخطردا.

له في أخذ كي نبي فينا وسمنا بارا يوم أونين وسبر ويوم بدر والنزا كي نبي فبغيات مولدا نبينا باب الأداء هلا يا أجب القناة يا من النظام المتنى كي نبي

كي نبي وين لا مايل خوري مولد خير البشر وشربوا بالمطار كي نبي ينوي

سينبي فالمحمد لا ولا نجفا من خلا وكل سنة نزرا بالمساك شغبا ما إني

كي نبي وكل من ترى في محمد تقرا سبيل صفاء مع لنا كي نبي وكل

0: نبي وسبا من كل ذلك
1: لمن ألي زمنانا ومن أباط الردانا
0: كي نبي وكل سكي.

0: شيخ ماما وهو الذي ما نبرا
1: انا ما تدبرا في اثار كل ورا عالم حلوك تلينونا
0: شيخ ماما وهو الذي ما تبدا
1: في ورم يتفدا كامل يكون بدا عند
0: الزكوة الأجرنا